0: متابعاكي منهم كتير صحفيين كمان بيقولوا لك ايه عامة؟
1: والله ما كنتش عارفة انه
0: انا بقول اهو
1: بس بيحطوا لايك بس انا ما اتكلمش
0: معاهم. دول الاصدقاء المشتركة
1: أنا
0: بيني وبينك.
1: والله ما شفتش ما كنتش عارفة انه في.
0: ابقى اعمل لك بقى السيفي لكل واحد قولي لي بيقولوا لك ايه الناس ردت فعلهم؟
1: في ناس مثلا بالبرايفت مسجز بيقولوا خلاص انا عايزه اتعلم اللغه العربيه الفصحى، انا عايزه اتعلم لهجه، او انا ما اتكلمش عربي بس بقيت خلاص انا رجعت لي
0: خلاص يعني فتحت نفسهم هم على اللغه العربيه
1: اتعلموا زمان
0: ونسيوا عايزين يرجعوا تاني،
1: ولما شافوا الحساب بتاعي خلاص قالوا خلاص احنا عايزين نتعلم
0: نرجع
1: للتدريب لدراسة.
0: وده بيساعدك اكيد.
1: بيساعد
0: طبعا. انت مستمره مريم، وانا بشكرك وبنتمنى لك المزيد من النجاح. ولأرابز روتس جذور العرب صفحه جميله جدا، وانا متاكده ان هنشوفك كتير
1: ان شاء الله،
0: والناس هتتابعك اكتر كمان. ميرسي جدا لحضورك معنا في هوا الايام.
1: ميرسي، شكرا على حسن الاستقبال.
0: ميرسي ليكي.

0: وكانت شاكيرا وبالأجواء الجميلة دي احنا مكملين مشوارنا في برنامج هوا الأيام، وهنروح لفقرة بي سوشيال. بي سوشيال في برنامج هوا الأيام مع الإعلامي اللامع وخبير السوشيال ميديا جو يونان. أهلا وسهلا بيك ببي سوشيال. المرة دي هتدينا كل المفاتيح والأسرار علشان وكل الأسرار علشان المحتوى بتاعنا يروح فايرل، يبقى ناجح. أي نوع محتوى هو ممكن يكون عنده أكبر تأثير على المواقع التواصل الاجتماعي؟ الرد على السؤال المهم الجوهري ده معاك يا جو يا يونان. أهلا وسهلا بيك في بي سوشيال وفي هوا الأيام.
1: هو جوهري سميرة، لما أنت تسأليه دغري بيصير جوهري. فيك سميرة تحية لك لكل المستمعين وما كانوا عم يسمعونا. واليوم مثل ما قلت التوبيك تبعنا هو أكثر أنواع محبذة من السوشيال ميديا يوزرز على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنسميها إحنا بعالم السوشيال ميديا كونتنت بيلرز. فرح نحكي اليوم شو هن هالأنواع يلي بحبوها الناس وبيتفاعلوا معه.
0: أوكي جو، لو تسمح لي قبل ما نتكلم عن أنواع المحتوى نفسها، أنا عايز أسألك سؤال على المنصات. متهيألي علشان نجاح محتوى لازم برضو ننظر ونختار كويس قوي المنصة، ونختار كمان الأدوات، لأن في كذا أدوات ممكن نستخدمها على المنصات. هل بنعمل بوست؟ هل بنعمل ريل؟ هل يعني في أنواع كتيرة قوي. هل ممكن تبتدي من هنا قبل ما تتكلم على المحتوى نفسه؟
1: أكيد سميرة، اليوم كل شيء بيكون له تأثير، وأي منصة بننشر عليها، التوقيت، يعني الأدوات اللي مستخدمها، هذا كل شيء. اليوم إذا أنت منزل محتوى حلو بس الأديتنج تبعه عاطل، رح يأثر أنه هذا المحتوى ينتشر يعمل تفاعل. فهي إذا ما تقدر تسيب باكج بوكي باقي ورود إذا نكون متكاملة تطلع حلوة. بس أكيد أكيد نوع المحتوى، قد ما تكون أنت بروفيشنال وقد ما تكون صايبة التوقيت، بس نوع المحتوى هو بيلعب إذا بدك الكيرول أو التيح الأساسي.
0: أوكي طيب، خلينا نتكلم عن المحتوى. معروف أنه في محتوى بيضرب أوام، المشاهير، الميك اب، الطبخ، الكوميديا، فهل في محتويات تانية ما كناش بنفكر فيها برضو بتضرب؟
1: أكيد سميرة، أول شيء نفسر للناس اليوم أكتر شيء يمكن قلينه بالحلقات السابقة، أكتر شيء بيعمل إمباكت على السوشيال ميديا هو الشورت فورم فيديوز أو الريلز، إن أكتر شيء اليوم بيعملوا إمباكت على مواقع التواصل الاجتماعي. فهيدا واحد شيء كتير مهم يعرفوه الناس بالأساس. هلأ إذا بدك نحكي عن الجانر الأنواع، اليوم كل شيء رومانتيك وإموشنال هو من التوب، إذا بنستعملها أز بيراميد أز هرم، من الأهم من المهم للأهم، هو كل شيء إموشنال ولوف ستوري. مثلا اليوم بنشوف كتير صناع محتوى بينزلوا مثلا صورة، مش فيديو، صورة كوبر عابط فيها بعض مثلا ما غنية، بنلاقي هيدي الصورة حققت أرقام كتير عالية. كمان على سبيل المثال اليوم نشوف كتير مؤثرين بينزلوا مثلا فيديو لقالوا مع مولودهم الجديد عم بيغنجوه مثلا مع غنية شي عن الأم. كمان هذا الشيء الاموشنال كتير بيروح فايرل ويحقق ريتش، الناس بتحب هول اموشنال مومنت. قصة الكوميدي كمان، الكوميدي بيعمل امباكت على السوشيال ميديا، بس هون بتختلف طريقة تقديم المحتوى. أنا اليوم الكوميدي شيء كتير صعب اليوم حدا يقدمه، معقول يبين بايخ ويجيب تفاعل بس تفاعل نيجاتيف أو سلبي، ومعقول يبين شيء معدوم يجيب تفاعل إيجابي. اليوم المحتوى الكوميدي له أربابه على مواقع التواصل الاجتماعي. المحتوى كمان يلي محبذ كتير هو الانفورماتيف كونتنت، يعني اليوم منشوف كتير الناس بيحبوا القصص الإدوكاتيف، القصص العلمية، مثلا بيعملوا فولو لأخصائي التغذية، بيعملوا فولو لمعلمات، لمدرسات، لمختصين بعلم النفس ليأخذوا منهم تيبس. لأنه اليوم الشخص بيقول لك بدل ما فوت أقرأ وعزي بقالة، بياخد أنا هيدا الشورت فورم فيديو أجان يلي عم يعطيني information وبستفيد منه،
0: بتعلم حاجة جديدة يعني.
1: صحيح، بتعلم حاجة جديدة منه. كمان بالقصص يلي محبزة على السوشيال ميديا اليوم ككونتنت، كصانع محتوى، لناخد كمان سبيل المثال، مش بس الستوري، مش بس عفوا البوستات، الستوريز. اليوم انا كثير بهمني لاجيب تفاعل، خلي الشخص حط له كول تو اكشن او حط له سبب كرمال هو يتفاعل معي. مثلا انا حطيت اليوم صوره سميره عم تعمل تسويق لبرنامجها، بتقول اليوم بتحط ستوري تابعوني اليوم على برنامج هوا الايام، فيها ناس تشوف الستوري وتعمل سكيب. بس اذا سميره بتحط بوكس مثلا كويشن بوكس شو اول يكون موضوع اليوم، بتخلي الناس تصير انفولف لتكتب او لتشارك. كمان اذا سميره نزلت زيت الكونسبت وحطت بول يعملوا فوت شو اول يكون موضوع اليوم، صحه فن سوشيال ميديا. انا بصير
0: عشان
1: اول ما
0: كده
1: كلهم
0: الناس،
1: فاتحين اكبر جرب
0: عشان كده
1: جرب
0: الناس
1: احذر.
0: بتسأل أسئلة. أنا مش عارفة ليه كل واحد عمال ينازل أسئلة أسئلة، هم فاضيين.
1: صحيح،
0: أتاري.
1: لأن لا مش فاضيين سميرة، أنت لازم تعمليها كمان. مش هيك هيدا الشيء كمان بيساعدنا لنعلي إذا بدك التفاعل. وبرجع بقول سميرة كثير مهم اليوم صناعة المحتوى. وشو هو المحتوى؟ أهم شيء شو هو المحتوى؟ محتوى، بس الأهم هي طريقة تقديم المحتوى. يعني اليوم أنا في على طول مثل هيك بقوله، إنه اليوم أنت إذا رحتي على مطعم فاخر وطلبت برجر رح تجيك بطريقة كثير سوفيستيكية وتعجبك. إذا رحتي على مطعم عادي وطلبت برجر رح يجيك البرجر بطريقة كتير عادي، بس نايتهم زيت الطبق.
0: صحيح.
1: سو أنت كيف بتقدمي المحتوى تبعك هيدا اللي بيأثر. هيك اليوم في أوقات ناس بيقدموا محتوى ما بينجح معهم، بس ناس آخرين بيقدموا زيت المحتوى وبيعملوا إذا بدك الإمباكت تبعهم.
0: طريقة التقديم،
1: صحيح،
0: هل أي حد ممكن فعلا لو اشتغل صح يقدم محتوى ناجح؟
1: اكيد. ما نحن اليوم هو التبس عم نعطيهم لحالة حدا حابب يبلش على السوشيال ميديا وبده يعرف القصص، اذا بدك النجاح مضمون اكثر من غيرهم. اليوم لانا اكون عم اقدم محتوى ناجح بده يكون انا عم بمشي بهول الستبس. شو هو المحتوى؟ احط ستوري بورد. يعني اذا كل المستمعين بيسمعوا حلقاتنا قبل بيعرفوا نحن حلقاتنا هي سيره كف بعضها.
0: صحيح.
1: انا اليوم بدي اقدم شورت فورم فيديو او كاروسيل او يمكن محتوى البوم، بدي اهم شيء ركز على الكونتنت. قول انا هيدا هو الكونتنت، هيدي الهوك تبعي وهيدا نوع الكونتنت. انا اذا ماشي بكل شيء حتى الاديتنج حتى ماشي كل شيء صح بقدر اقدم محتوى ناجح. وبرجع بعيد سمير، المحتوى الناجح ما بده مونتاج كتير مفزلك، ما بده حدا اكسبرت يعمل مونتاج، وما بده في حياة لحدا عنده بيسك سكيلز يكون عم يقدم محتوى ناجح ويجيب فيوز.
0: طيب المحتوى الناجح لازم يعني نحدده، لازم يكون فيه لينك مع الأشياء اللي احنا بنعملها، ولا ممكن يوم أتكلم عن موقف، بكرة أتكلم عن الموضة، تاني يوم أتكلم عن أطبخ حاجة؟
1: لا هلا حلو على طول الواحد يكون عنده ايدنتيتي وحده، خاصه اذا هو صانع محتوى. يعني اليوم مش معقول تطلع سميره تحكي نهار على الاعلام، نهار على الفاشن، نهار على الصحه، على مواقع التواصل الاجتماعي تبعها. ولكن كمان كتير مهم، كتير مهم بصناعة هيدي المحتويات، إذا اليوم أنا براند، عندي براند، ما حسس الأودينس تبعي أو الناس اللي عم تتابعني إنه أنا البراند تبعي كتير مفزلك. المحتوى تبعي خليه يكون قريب لإلها، هيدي الشيء بنسميها إحنا يو جي سي، يكون قريب لإلها. المحتوى تبعي مثلا عامل فوتو سيشن كتير سوفيستيكي، بعمل كونتنت مثلا spend a day with me مع الدرينك تبعي، بكون على البرودكت تبعي هو الدرينك تبعي، قضوا نهار معي مع هيدا العصير مثلا على سبيل المثال.
0: ويعني ايه مع هيدا
1: في
0: العصير؟
1: انا هيدا العصير كيف ماشي مع فجأة
0: دعاية،
1: يعني
0: يعني دعاية.
1: افترض البراند هو عصير جوس، دعاية. ايه افترض البراند هو جوس، بس انا اليوم بدل ما اعمل فوتو سيشن لهيدي الجوس ونزلها تكون سوفيستيكي، تفرج الكاستمر تبعي، تفرج الزبون تبعي انه كيف انا قريب منك بالبراند تبعي. فهمت قصدي سميرة؟ فبقول لهم قضوا معي مثلا هو كثير، انا مثلا انا وصلت على الشغل عم بشرب العصير تبعي، رحت على الجيم، قصص تكون قريبة للمحتوى تبعي، قريب ومتواضع.
0: دي الناس اللي عندها بيزنس مثلا، عندهم حاجة يبيعوها. طيب لو حد ما عندوش حاجة يبيعها بس عايز يظهر، عايز أفكاره تظهر للناس، يشاركها مع الناس، يتعامل بأي طريقة؟ برضو بنفس الطريقة؟
1: لا هو هيتعامل برضه بنفس الطريقه بس على قياسه اذا بدك. يعني اليوم هو شو عم بيقدم محتوى؟ عم بيحكي فاشن، هو البرودكت تبعه انه هو نحن بس نسمي برودكت، ما يكون شيء ملموس، ممكن تكون نصيحه، ممكن تكون خبره. اليوم البرودكت تبع سميره هو تبس بالاعلام على سبيل المثال، فانت علي كيف تقدميها ايدنتي تبعك، بس المحتوى اللي بحب يعني المحبذ من الناس. يعني اليوم اصلا انت المحتوى المحبذ من الناس انه تعملهم شيء اوت اوف ذا بوكس، بدل ما تكون قاعده على كرسي وحاطه ورقه وقلم وخدوا نصايح، بتقولوا مثلا هيدي نصيحه بثلاث ثواني على
0: اخراج،
1: سبيل
0: يعني اخراج.
1: المثال. اخرج هيدا هو اسمه. اليوم سميرة لازم تعرف انه هي المحتوى، الجمهور تبعها جمهور ناس صغار بالعمر بحبوا القصص الاوت اوف ذا بوكس. فيها سميرة لو شو ما كانت الكونتنت تبعها توصل لهم اياه بس على طريقتها الخاصة. بس اجا اليوم الجنزي او الجنريشن عمرها بين 20 و30 بحبوا القصص الخاصة بالحب، القصص الخاصة بالإيموشنز، القصص الرومانسية. حتى اليوم القصص للأسف يلي بتجيب ريتش كتير عالي على السوشيال ميديا هي القصص الخاصة بالحزن. يعني اليوم
0: الله،
1: مثلا باي عم بيودع ابنه على المطار بتجيب بتروح فايرل. اليوم مثلا بنت عم تقول رسالة باي خلال وداعه بالمراسم تشيعه بتجيب. فاليوم كل شيء ايموشنال، كل شيء حقيقي، اذا بدك تلخصها كل شيء حقيقي من القلب للقلب بيوصل دغري للمشاهد. ولو اجان لو ولو نحن براندز مش هيك، اليوم البيج براندز بالعالم سميرة بيعملوا الدعايه تبعهم تمشي بالايموشنز. يعني اليوم مثلا بحسوك انه عندك شركه اسيرانس، ما بيعملوا لك دعايه انها شركه اسيرانس، بيقولوا لك
0: تأمين، يعني شركة تأمين.
1: سلامتك شعاره مثلا بدنا سلامتك، ايه شركه تامين بيقولوا مثلا بدنا سلامتك. بس اسمعوا هيدي، انا بس اليوم كزبون اسمع بدنا سلامتك خلاص، بس انا هيدي مش شركه تامين بتقبض مني بس مصاري
0: تمضي
1: بس
0: على طول
1: رافق
0: يعني،
1: لاني
0: اما يقول لك بدنا سلامتك على
1: صح
0: طول تروح
1: صح ما
0: تمضي.
1: صح ما هي ايه ما هي الماركتينج. فاليوم كل شيء بدي صناعه المحتوى اتس اباوت ايموشنز، كل شيء
0: ايوه بس
1: كونتنت خاصه بالايموشنز هو التوب سيلر.
0: اوكي، بس جو هنا من كتر ما بقى فيه رسائل من النوع ده بتلعب على مشاعر الناس، الناس بقت خلاص متبنجة، بقت فاهمة انه كل واحد، يعني واحد يجي يبكي او يجي يحكي عن قصة شخصية ويبكي، الناس بقت تشك بمصداقية الانفلونسر، الناس دي اللي بتصدر مضمون على السوشيال ميديا. ازاي احنا بالفعل ممكن نعمل مضمون بيكون فيه صدق، بيكون فيه مشاعر؟ ازاي بنوازن، يعني ازاي نقدر من غير ما ندخل كتير في حياتنا الشخصية؟ ما هي كمان اللعبة انه بقى الناس بقت
1: صح
0: كتير بتحكي عن حياتها الشخصية، المفروض واحنا في ثقافتنا الشرقية يعني عيب انه الواحد ينشر كده حياته الشخصية. فازاي الواحد ممكن يعمل محتوى ناجح يخاطب الناس يوصل لهم بكل صدق من غير ما يخطي العلامات الحدود الحمراء؟
1: هلا هجاوبك على اول شيء. صح سميرة صار في كتير اكزاجيراسيون، صار في كتير اذا بدك
0: مبالغة
1: مبالغه بموضوع انه الواحد يستخدم الايموشنز والقصص العاطفيه، ولكن اليوم هو اليوزر صار يعرف يفرق، وصار في صانع محتوى عنده كريديبيليتي، عنده مصداقيه، وصانع محتوى فقد المصداقيه. بس اليوم الاكثريه بس الواحد يكون عم يحكي ايموشنز بتكون قصص مش مبرمجه. انا اليوم مثلا كصانع محتوى وصلت على بيروت، جيت من باريس على بيروت، انا شخص مغترب، بفتح تليفوني صور ردة فعل امي بس شوفني جيت من المطار. هيدي هون هيدي لقطه اول شيء قريبه من الناس، بلد برمج، منا سكريبتد، منا مكتوبه، وبذات الوقت حقيقيه.
0: صحيح.
1: فانا هيدا الشيء بكون عم ببني هيدا. بس معك حق، هون فتنا بقصد انه في كتير اشخاص بيشاركوا كتير خصوصيتهم. المثال شفنا من شي سنتين ثلاثة أحد يعني إحدى أكبر صناع المحتوى المؤثرين بالعالم العربي تفوتت الكاميرا على اللحظة اللي عم تخلف فيها بالمستشفى وشاركت
0: مش
1: المتابعين
0: معقول
1: معه.
0: يعني
1: تخيلي قد إيه هيدي اللحظة أنتيم. بس بذات الوقت في ناس انتقدتها وفي ناس حبت. يمكن هي سميرة حابة تفرجي للأمهات اللي حيصيروا أمهات كيف بتكون هيدي الإكسبيرينس أو شو ناطرهم. وفي ناس انتقدت، في ناس حبت، بس هي قدمت لحظة حقيقية ومش سكريبتد، وحققت هيدي من اكثر الفيديوهات اللي حققت نجاحات مشاهدات يعني ما بتتوقعيها. لهالدرجه الناس بتحب تشوف قصص قريبه منها.
0: اوكي، دي حاجه كتير كتير شخصيه، يعني مش ضروري الواحد يروح
1: صحيح.
0: لبعيد كده. بس اللي فهمته منك انه لازم اكتر حاجه اللي بيمشي الريل، الفيديوهات لازم تكون قصيره، حاجه تخاطب مشاعر الناس، حاجه تبقى فيها صدق، في لحظات حقيقيه، الفرحه الرومانسيه والحزن هم اكتر المشاعر اللي بتجذب الناس. صح
1: صحيح. مثل ما قلنا كمان المحتوى الانفورماتيف او الادوكيشنال، يعني اللي فيه شيء
0: صحيح.
1: علمي، اللي فيه معلومة
0: صح. انت بتنصح الناس المشاهير اللي انت بتشتغل معاهم انهم بتوجههم، يعني بتقول لهم ايه هو نوع المحتوى اللي لازم يعملوه اللي ممكن يضرب، وعايز اعرف احصائيات اللي بتنجح معاك بتبقى
1: ايه
0: بتصيب على طول.
1: هلا انا معظم الاوقات بكون عارف سميره، بس نصير نحن كثير نشتغل بالسوشيال ميديا، بصير الكونتنت قبل ما ننزله، المحتوى قبل ما ننزله بنعرف انه هذا رح يضرب، رح يجيب ارقام. نحن نستعمل كلمه رح يضرب، يعني رح يعمل قفشه.
0: ايه قفشه
1: فهيدي على هيدي على الخبره بتصير تعرفيها، وبتصير تعرف انت كيف تمنجر الفيديوهات. مشان هيك انا اليوم على صفحتي الخاصه صرت اعرف كيف كمان نزل البوستات وشو اكتب وشو عنوين. فهي اذا بدك تجي مع الخبره، بس انا بنصحهم لكل الاشخاص اللي بشتغل معهم بقول انه ليتس بي ريل وقريبين من الناس، لانه اليوم بطلنا مثل قبل اقدم له للشخص انا بطريقه معلبه، بطريقه انا احلى صوره عندي، بقدم له صورتي حقيقيه، لانه الاحلى صوره عندي ما رح يكون همه يشوفها، بده يشوف شيء جديد. اليوم بتشوفي مثلا فيديو مثلا لشاكيرا ظاهره من المطار بالسوات باند، ركض عليها معجب عم بيعبطها ويتصور معها، جاب فيوز اكثر من اغنيه شاكيرا بحد ذاتها.
0: صحيح.
1: سو الريل مومنتس اليوم نحن كثير بنشجع فيها. ولاقول لك افتح لك برامتاز صغيره، بما انك حكيتي عن الفنانين، بتساعدهم بالبيرسونال براندنج وبتعلي لهم عدد المعجبين والمعجبات، بيقولوا هيدا الفنان شو حقيقي وشو متصالح مع حاله وحبيناه لانه هيك.
0: صحيح.
1: فهيدي كثير مهمه هيدي الشغله، انا فرجي الشخص ريل مومنت، لانه اليوم اليوزر اللي عم يستعمل السوشيال ميديا زهق من القصص الفيك، عم بيتابع الانفلونسر، لانه الانفلونسر بيمشي معه بكل تفاصيل حياته، بينما
0: وكأن
1: خلص التقارير والهيدا
0: وكأن المتابع عايش اللحظة دي معاك.
1: صح، ما هيدي هي المتابع بيخلي، مش هيك المصنع المحتوى بينجحوا، لانه بيخلوا المتابع يعيش اللحظه معك. والمتابع بصير اذا انت رايح عم بتجربي مطعم وعم تعطي ريفيوز عنه وفيدباك وتعليقاتك، بحس انه هو عايش معك التجربه.
0: صحيح.
1: طب بس جو بحب يجربه.
0: طبعا انت قلت لنا انه اما بتشتغل في المجال ده مع الخبره بتبقى عارف ايه هي ايه هو المحتوى اللي هيضرب، بس هل حصلت معاك مفاجآت محتوى مثلا ما كنتش يعني حاسس بيه او ما كنتش متوقع ان هو يضرب وضرب؟
1: ايه هلا اكيد هالقصص بتصير، اوقات بننزل فيديوهات ما بنتوقع انه تضرب، عرفتي، بس بتعمل تحقيق ناجح، بس هون بتصير اللعبه غير. رح اقول لك كيف. معظم الفيديوهات بنشوفها مثلا اوقات بتكون مقصوده، هيدي المعلومه حقول لك اياها، اوقات بتكون مقصوده. بنشوف مثلا على تيك توك شخص وقف قدام الكاميرا عم يحكي شيء كثير ما له طعمه، الكونتنت تبعه شيء ما له طعمه، المحتوى يعني ما له سبب، ما له هدف.
0: اوكي،
1: هيدا الفيديو اذا بتنزليه ما بيضرب، ولكن صاحب العلاقة عن قصد أو عن غير قصد بيكون بالباك جراوند عامل شيء أو بيلبسه عامل شيء كرمال يخلي الواحد يتابع. يعني بيكون مثلا لابس تي شيرت صفرة مع بنطلون أخضر، كل الواحد بده يعلق على تيابه، بيكتبوا له بالكومنت شو لابس، فبيركزوا على حكيه.
0: أوكي.
1: أو مثلا بيكون بالباك جراوند معلق مثلا على الصور على الحيط مثلا كادر فيه بقلبه صورة حمار، قصدا بيكون عملها يخلي الناس تعلق على الموضوع وتعمل كومنت ولا
0: عشان الناس تركز على حاجة ثانوية. يعني
1: هاي كتير بتصير على السوشيال ميديا كتير، مش الناس بس تكتب شيء، بيكون مثلا الكونتنت تبعه ما له طعمه، تعي جيب هذا الشخص حطيه على كرسي يحكي عادي بتلاقي ما عمل شيء.
0: فهمت عليك.
1: سو هيدي القصص اذا المستمعين عم يسمعونا بدي تصيروا تلاحظوا لها اوقات، بتصير تقول تخيل مش عم يحكي شيء طعم، عم يحكي شيء ما له طعمه، ليه ضاري بالفيديو؟ عرفتي؟ وكمان سميرة أوقات كمان نرجع لموضوع الهوك، بس نقول شو المحتوى الناجح. أوقات في أشخاص، بس هيدي مع الوقت بتفقد المصداقية، ببلشوا الفيديو تبعهم بطريقة معاكسة.
0: صح.
1: كيف يعني؟ يعني حقلك مثلا كيف، على سبيل المثال مثلا أنا بقول بكون في فيديو بدي أحكي فيه عن سميرة إبراهيم، وأنا سميرة بدي أحكي عن الفيديو عنا بشي كتير حلو، وسميرة عندها كتير فانز. يعني انا شو بعمل، بقول هات لاول الفيديو هاجم سميره ليجوا الفانز تبعها يحسوا انه بدهم يدافعوا عنه اكثر الفيديو كله. فكيف انا ببلش، كيف ببلش شو تبعي، بقول سميره ابراهيم ما بقى تطلع على الاذاعه، بس ببلش فيها انا هيك، شو كله بيحتد هون، كله بيحتد، شو بكفي انا الفيديو، بقول لانه مش عم نقدر كل ما نسمع صوتك مثلا مش عم نقدر نركز قد ما صوتك حلو. عرفتي مثلا كيف؟ انا
0: يوم.
1: بكون هون عم بحكي عنك بالبوزيتيف،
0: بس تكون جبت خلاص الناس المتابعين اللي عايزين
1: يضافوا.
0: صحيح
1: صحيح.
0: عالم واسع وعالم عميق جدا. عالم صعب قوي.
1: صحيح.
0: جو يونانو، علشان كده انت معانا في بي سوشيال عشان تساعدنا نفك شفرته. شكرا جزيلا ليك.
1: شكرا لك سميره، وعطول تتابعوا بي سوشيال، ما تخافوا من العالم التواصل الاجتماعي، اعتبروا هذه الفقره لتعرفوا كيف تكونوا اذا بدكم سينيورز او كيف تكونوا رائدين بهذا العالم، ولو انتم ما بتكونوا محترفين. بي سوشيال، ومتلاقى الاسبوع المقبل اذا الله راد.
0: ويلا واحنا مستنينك في باريس
1: إذا الله راد.
0: مرسي جدا جو.
1: باي باي.
0: باي.

ووصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. شكرا طبعا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية وكل أصدقائنا كل ضيوفنا، وشكرا لك يا نايل. أدوما باي.

0: papier d'argent. J'ai rangé notre histoire, ce Mistral gagnant. Ce jour où je t'ai plu, m'interroge souvent. Comme tu venais du sud, était-ce un accident?
1: قصص حياة.
2: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
1: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة. سوني التناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أستضيف فيها ثلاث ضيفات. الحلقة خاصة اليوم ليست مع ضيف واحد لإلقاء الضوء على هذا الملف، تساقط الشعر عند النساء والرجال، ما هي الأسباب الخفية والعلاجات الحديثة. سعيدة إذن باستضافتي للمرة الأولى ضيفاتي دكتور علياء المعلل، استشارية في أمراض الجلد في مستشفى ميدكير، الدكتورة نبيلة راشد الاختصاصية في الأمراض الجلدية والتجميلية والأمراض المنقولة جنسيا، وهي أيضا رئيسة قسم الأمراض الجلدية في مستشفى ميدكير، والدكتورة غيدة قضاحة الاستشارية في الغدد السم والسكري في مستشفى ميدكير. إذن أهلا بكنا ضيفاتي. كما ذكرت سنلقي الضوء على هذا الملف الهام جدا، أي امرأة لا تخاف على شعرها، أي رجل ليس لديه رهاب الصلع. إذن سنتحدث عن هذا الموضوع، وأذكر بأنكم تستطيعون مشاهدة الحلقة على رابط اليوتيوب الذي وضعته شاهيناز. شكرا شاهيناز، وشكرا للتنسيق لحلقة اليوم. نتابع مسابقتنا بهدف تحسين صحتكم والسهر عليها إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية مع إحدى ضيفات الحلقة اليوم. ما عليكم سوى الإجابة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود. شكرا ريتا سلفا لتصوير الفيديو، وشكرا لإخراجك كل حلقات الصحة المستدامة صوت وصورة. تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة. مقولة اليوم هي التالية: تساقط الشعر ليس دائما مشكلة تجميلية، بل قد يكون رسالة يرسلها الجسم ليكشف عن خلل يحتاج إلى تشخيص وعلاج. وسنبدأ بتعقيب منك دكتورة نبيلة.
1: مساء الخير وشكرا أهلا على هذا اللقاء الجميل، وإحنا ثلاثة يعني حيكون إن شاء الله رائع وممتع ومفيد.
0: نعم.
1: أنا أهم شيء زي ما قلتي أنت، لأنه الشعر هو مرآة لداخل الجسم الأمراض كلها، ولازم أنا بهتم بالتشخيص المبكر. لما الإنسان أول ما يتأخر، أول ما يحس بدأت شوية تساقط يزير عن المال، فلازم نشخص إيرلي العلاج، نلاقي العلاج المناسب. والنفسية هذا يؤثر كتير على ثقة النساء والرجال بأنفسهم، يعني حتى أحيانا عمره 20 سنة بس يلاقي فاميلي هيستري، أبوه أخوه عمامه بلش يصلعوا، فتلاقيه متوتر، بيجون شوية خفيف وجاي متوتر بده علاج بسرعة. العلاج المناسب زي ما أنت تفضلتي والموضوع رائع، بيحدث فرق كبير بالناحية النفسية، وهي أهم شيء نهتم فيها.
0: شكرا دكتورة نبيلة راشد. دكتورة غيداء قضاحة، أنت كاستشارية في الغدد السم والسكري، ما تعقيبك على مقولة اليوم؟ تفضلي.
2: أولا يسعد مساكم جميعا.
0: أهلا.
2: بالضبط، هو مثل ما قالوا الأخوات الدكاترة دكتور نبيلة دكتور عادية وحضرتك، أنه هو الشعر مرآة لما يحدث داخل الجسم، فالوصول إلى التشخيص الدقيق جدا مهم، لأنه مشكلة تساقط الشعر هي بس مش مشكلة فردية، هي بتدل على أمراض ومشاكل جوا الجسم، فأكيد يعني ما في يضيف شيء على اللي قالوه.
0: نعم شكرا. سأوزع الأسئلة على كل من كنا حسب الاختصاص، وسأعود لي دكتور علياء. يا ترى دكتور علياء، ما أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعا لدى النساء والرجال؟ تفضلي.
3: الأكثر لدى الرجال تختلف من الرجال، في بعضهم يكونوا مشتركين، في بعضهم الرجال عندهم أكثر أو النساء أكثر. الأكثر لدى النساء اللي هي التغيرات الهرمونية اللي تكون مرتبطة بالحمل والولادة، ما بعد الولادة بعض الأحيان تكون لما تكون توصل النساء لانقطاع الطمث اللي هي المونوبوز، في بعض النساء اللي هم بالعشرينات والثلاثينات يكون عندهم متلازمة تكيس المبايض، هذه بعد تسبب تساقط الشعر. في الحين بين النساء والرجال بعد شيء مشترك اللي هي اللي حاصل الحين الحميات الغذائية القاسية والإبر اللي تنزل الوزن مثل المنجارو والإبر الثاني اليوقيفا والأشياء والمزنبك، هذه تسبب فقدان للوزن سريع وتؤدي إلى تساقط الشعر السريع بعد.
0: نعم.
3: لدى الرجال الصلع الوراثي الذكوري هو أكثر شائع.
0: نعم.
3: فمتى ننصح بمراجعة الطبيب إذا كان تساقط الشعر مفاجئ وكان شديد، إذا ظهرت مناطق صلع دائرية، لأن في بعض تساقط الشعر ما تكون مثلا وراثية اللي هي الصلع الوراثي، تكون ألوبيشيا أرياتا اللي هي الثعلبة، هذه دائما يعني ممكن يكون حتى تصيب الأطفال والمراهقين، وممكن يكون في عدوى فطرية، فيعني يجب استشارة الطبيب في هالحالات.
0: نعم شكرا.
3: رجال أو نساء.
0: شكرا دكتورة علياء لشرحك الأسباب. دكتورة نبيلة راشد، يا ترى كيف يمكن للاختصاصيين مثلك مثل دكتورة علياء أو دكتورة غيداء التفريق بين التساقط الطبيعي والتساقط المرضي؟ تفضلي.
1: التساقط الطبيعي سؤالك رائع جدا.
0: شكرا.
1: هو لازم لما يقول عفوا المريض دائما بقول له بيجيبوا لي تساقط، بقول له يوميا من 100 شعره ل 50، يعني ما تخاف هذا النورمال.
0: نعم.
1: نورمال التساقط، اذا زاد عن 100 شعره وكميه بيجيبوا يوميا، عارفه بيجمعوا كتله الشعر وبيجيبوا لنا اياها المرضى.
0: نعم معقول
1: لهالدرجه؟ والله العظيم لهالدرجه بيخافوا. بقول لهم
0: بتعديهم؟
1: بوليها بكيس وبيجيبوه.
0: بتزينيها ولا بتعدي الشعرات؟
1: ما بعد بقولهم مش معقول، لأنه حجمه ممكن شعرها طويل.
0: نعم.
1: مش عددهم صح؟
0: نعم.
1: ولا لا؟
0: صح صح.
1: تتأثر. تاني شيء لما يشوفوا هيك بيخافوا يمشطوا شعرهم. أنا بدي تثقيف، بدي برنامجك يكون يوصل، المهم مشطي شعرك، ما تخافي حبيبتي، مشطي ولا ما مشطي حتوقع واقع الشعرة.
0: نعم.
1: كمان نغسل شعرنا، لو ديلي غسلتيه مش مشكلة، انت بتحسي شعرك ضايقك في حكة I can't، يعني في اشي توتر، لما تغسلي بتحسي براحة نفسية نشيطة، راحة الكتلة الدهن، راحة القشرة. فكمان هذا حتى الشامبو مهتمين كتير أنواع شامبو، لاتريد بتلاقي رف كبير وبتشتروا كلكم شريط، هذا أنا من خبرتي مش مشكلة. أنت شو اللي ريحك؟ كل إنسان غير عن الثاني، بس تعمل الشامبو اللي ريحني، لأن لو تفكري يدوب ثواني مع المي راح ينغسل، مش هيقعد على راسي. فهاي هي كمية. بعدين عنا الشعر له 4 مراحل نمو. مرحلة النمو اللي هي أكتر شيء أنت دائما بتسألي، نسبة 95% بتقعد نمو الشعر الانجل من 2 لـ 6 سنوات. في ناس عشان هيك شعرهم قصير، في ناس طويل، اللي طوله من عند ربنا، دايما بيجي بقوله بدي دواء أطول شعره، ما بقدر. هاي في ناس من عند ربنا.
0: نعم.
1: في ناس بس 2 سنين بعدين بتوقع الشعرة، هذا الانجل مرحلة النمو. عندنا ننتقل لمرحلة الانتقال الكاتيجن، بتقعد من 2 لـ 3 أسابيع. هاي بس انتقال لوين؟ لمرحلة الراحة، عند الراحة الكاتيجن هذا بيوقع الشعر بعد 3 شهور بدي يوقف. عشان هيك أوقات إحنا بنشوف في فترة الشعر بوقع كتير، فإحنا إلا إذا زاد كتير عن حده لاحظت الفرق، ساعتها بنبتدي نهتم ونشوف العلاج.
0: نعم شكرا دكتورة نبيلة. دكتورة غيداء قداحة، أنت كاستشارية في الغدد السم والسكري، يا ترى ما العلاقة بين اضطرابات الغدد، الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟ كيف يؤثر مرض السكري على صحة الشعر وفروة الرأس؟ تفضلي.
2: علاقة جدا وطيدة بين مش بس مرض السكري، مرض السكري واضطراب الهرمونات الثانية مثل هرمونات الغدة الدرقية، أو مثل ما لمحوا الأخوات كمان مثل أزمة تكيسات المبايض.
0: نعم.
2: هيدول يمكن أكثر مشاكل هرمونية، مشاكل في الغدة الصماء، بالإضافة للسكري طبعا ممكن تعمل تساقط شديد في الشعر.
0: نعم. ما هي الآلية؟ نعم. لماذا دكتورة غيداء يحدث تساقط الشعر جراء حدوث خلل واضطرابات في هذه الهرمونات؟ ما الذي يحدث؟ نعم. ما هي الآلية؟
2: بالضبط. خلينا نشوف مثلا متلازمة التكيسات المبايض هي الأكثر شيوعا يعني بين النساء والفتيات في السن.
0: اللي تغير اسمه وصار اسمه متلازمة المبيض متعددة الغدد الصماء والأيضية.
2: والحمد لله اللي غيروا اسمها لأنه الاسم القديم كان جدا مضلل صراحة.
0: نعم.
2: وكان عندنا مشكلة لما نقول للمريضة بقولها إنه أنت عندك تكيسات المبايض. immediately دغري بتقلي لا دكتورة أنا عملت ألتراساوند وما طلع عندي تكيسات. وجود التكيسات بالمبيض بالألتراساوند مش ضروري لحتى نقول إنه المريض عنده متلازمة التكيسات. فالمريضة ممكن يكون عندها متلازمة التكيسات والسونار التصوير المبيض
0: لا يظهر
2: طبيعي.
0: نعم.
2: لا يظهر.
0: نعم نعم.
2: فوجود تغيروا الاسم الحمد لله يمكن هلأ صار المرضى بيقدروا يعني يستوعبوا الاسم الجديد.
0: نعم.
2: بشكل أفضل.
0: نعم.
2: بمتلازمة التكيسات أكثر شيء المشكلة هي بصير اضطراب بالهرمونات الذكورة.
0: نعم.
2: يا أما بيكون ارتفاع بمعدلها بالدم أو حتى معظم النساء الحقيقي بيكون معدل هرمونات الذكورة بالدم طبيعي 100%، لكن الفوليكلز الهير فوليكل هي بتكون كتير متحسسة لمفعول هرمونات الذكورة. فهو هذا من أهم الأسباب لتساقط الشعر بمتلازمة التكيسات. اضطراب الغدة الدرقية كان زيادة نشاط أو زيادة أو خمول بالغدة الدرقية كمان بيؤدي لتساقط الشعر.
0: نعم.
2: الناس اللي عندهم سكري كمان له علاقة
0: مقاومة الأنسولين
2: بالدورة الدموية بمقاومة الأنسولين.
0: نعم.
2: بالدورة الدموية بالوصول الدم بالشعيرات للبصيلات الشعر
0: يعني التغذية التربية
2: التغذية. نعم. والتربية بالضبط.
0: نعم.
2: هذا كمان بيؤدي إلى تساقط الشعر.
0: نعم. شكرا دكتورة غيداء. أعود إليك دكتورة علياء المعلى. ويعني أنت ذكرتي أنه عدة أمراض جلدية قد تتسبب بتساقط الشعر في فروة الرأس مثل الالتهابات الصدفية الثعلبة. يا ترى هل العلاجات التي تعطونها في هذه الحالات الخاصة مختلفة عن العلاجات في حال حدوث تساقط شعر طبيعي يعني ككل موسم؟
3: طبعا إذا كان مثلا عدوى فطرية طبعا تعطيهم مضاد للفطريات.
0: نعم.
3: سواء عن طريق الفم وعلاجات موضعية. إذا كان مثلا المريض عنده ثعلبة، ثعلبة هي تعتبر من الأمراض المناعية وتؤمنون ديزيز.
0: نعم.
3: فعلى حسب تعرفين شكل الصلع وكميته وانتشاره في الرأس أو في أماكن أخرى من الجسم، في أدوية موضعية، في إبر نعطيهم مثلا إبر كورتيزون موضعية. في بعض الأحيان إذا ما في مواد تعمل سنسيتايزيشن للجلد على أساس أنها تنشط بصيلات الشعر ويطلع الشعر. في عندنا حين أدوية جديدة اللي هي يسموها جاك إنهيبيتر، هاي حق المرضى اللي ما يعني آخر الستيج الأخير إذا. هاي طبعا ما تنعطى حق المرضى مثلا اللي عندهم تساقط شعر طبيعي أو اللي عندهم الوراثي، طبعا هاي ما تنعطى. هاي بس لبعض الحالات اللي هي مثل الألويشيا أرياتا اللي هي ثعلبة. في عندك مثلا أمراض ثانية بعد مناعية، في بعض الأحيان يتساقط الشعر للأدوية بسبب أدوية.
0: نعم.
3: الأدوية السرطان مثل أدوية أخرى ممكن تسبب تساقط الشعر، أدوية الضغط، أدوية أخرى بعد تسببها مثل أدوية ميعات الدم. في بعد يعني هاي أسباب كثيرة، هاي أسباب في أمراض مناعية مثل الذئبة الحمراء بعد تسبب تساقط الشعر.
0: نعم. وهل العلاجات هل هذه
3: علاجات
0: نعم هل تسمح باستعادة يعني الشعر المفقود بالكامل أم لا؟
3: ممكن تسمح، ممكن.
0: نعم.
3: ممكن على حسب الحالة، بكل حالة تختلف عن حالة عن حالة. فبس نعم. ممكن أن يعني يتشافى الإنسان وتطلع ويطلع الشعر خصوصا في الألوبيشيا أرياتا. أحيانا العلاجات الجديدة الحمد لله يعني تجيب نسبة نجاح كبيرة، يعني ممكن 90% ساعات 100% شعر يرجع.
0: نعم، شكرا دكتورة نبيلة راشد. عود إليك، والسؤال الذي يهم الجميع الآن، ما هي الفحوصات الأساسية التي تساعدكم أنتم كاختصاصيين وأطباء على تشخيص أسباب تساقط الشعر؟ يعني تحدثنا عن الأسباب، ولكن كيف تصلون إلى التشخيص الدقيق؟ تفضلي.
1: احنا اهم شيء لما يجي المريض ان نسهل له الموضوع، فنبتدي زي بيقولوا الساينتفك جايد لاين خطوه خطوه.
0: نعم.
1: اهم شيء لما يوقع الشعر الفريتين، نشوف الهيموجلوبين لما نقص بالنسبه الفريتين، مش بس الحديد، الفريتين اوقات بيكون نورمال 30 50، كنا نقول 30 از نورمال، لا فوق ال 50 60 70 لازم يكون الفريتين على اساس هو لما يكون نقص كثير بيعمل تساقط للشعر. نعمل فيتامين بي 12، الزنك، نشيك زي ما قالت الدكتوره غيداء الغده الدرقيه جدا مهمه، تي اس اتش عاليه او واطيه، فاول ما يكون التساقط وبيطلع حوالي 30-40% في مشاكل بالثايرويد بالغده الدرقيه، مهم جدا فيتامين دي ونص. احنا يمكن هون اللي خبى من الشمس، ففيتامين دي عندنا خصوصا من الناس البشره السمراء، البشره البيضاء بتمتص اكثر الشمس، هاي ضروريه هاي التحاليل نعملها.
0: نعم، شكرا. يا ترى ما هي احدث العلاجات الدوائيه المتاحه لعلاج تساقط الشعر اليوم دكتوره نبيله؟
1: هذا مهم جدا. هلا نبتدي أول شيء، لأنه صرنا نقول زي ما قالت دكتورة علياء ما عاد في خوف لا صلع بعد اليوم، لأنه كتير تطور العلم، وحتى الأبسط شيء نبتدي بالبسيط كمان. المينوكسيديل في الريجين 5% و2% هو يبتدي للرجال وللنساء وحتى الأطفال إذا عندهم صرع وراثي أو شديد، فأنا ممكن نعطي أن فيري سيف توبيكال موضعي الريجين المينوكسيديل. في بعده إذا بنبتدي بعد المينوكسيديل إذا نشوف النتائج، إذا في نقص كذا بنبتدي بنعطي سابليمنت فيتامين، إذا بياخد من جاره أو نزل وزنه قبل ما ينزل الوزن كمان بنعطيهم سابليمنت، بنقولهم البروتين مهم، هاي الأشياء ضرورية، الراحة النفسية، النوم المبكر. كمان في إشي مهم جدا اللي كل النساء أنا بدي أثقف ومهم جدا، الكيراتين، المعالجات الكيميائية المتكررة للشعر، تجنب
0: نعم. يعني الصبغات، المواد الكيميائية، أجهزة تصفيف الشعر،
1: هذا كله بقول لك ما لا مؤذي جدا.
0: نعم.
1: بيحرق لك شعرك، بوقع نعم. لك وما بتلاقي لحظتها بعدين.
0: نعم.
1: بتيجي تبكي.
0: حتى مجفف الشعر؟
1: لا أنا بقولهم جففوا بس مش الحرارة العالية، الحرارة المفرطة للشعر هاي نتجنبها، حتى ما تنعمل واحدة وشعرها مبلول غير صحي.
0: نعم.
1: أحسن تنشف دائما نتحمم على طول بالنام، كمان هذا غير صحي، نشفيه شوية بس ما تكون حرارة مفرطة هاي.
0: نعم.
1: وبعدين زي ما قال الدكتورة في علاجات حديثة، الجاك إنهبيتر، أنا عندي حالات كثيرة وزملائي الدكاترة التانيين الصلع اللي توتاليس أصلع كامل بنات وأولاد ونساء، هلأ ما شاء الله شعر طالع بعد مدة بس نضلنا نستعمله لأنه بحل هاي المشاكل الأوتو أميون ديزيز، فعامل يعني حالة نفسية رائعة لما الواحد يكون أصلع بعدين يصير له، بس بده استمرارية وبده الواحد يطول باله، يعني ما في أمل، نعطي أمل.
0: نعم.
1: كمان بدي أحط مايكون بنت على الخلايا الجذعية، ممكن بسمعوا كتير بالعيادات.
0: نعم.
1: الخارجية والتجميلية.
0: نعم.
1: زملائي هي مكترينة إحنا زيادة على اللزوم بنضيف، يعني أنا بحط آخر إشي بالبوكس الخلايا الجذعية، بتنفع لناس مش كل ناس، أنا جربتها. بعده في البي آر بي ناخذ البلازما البليتليت، احيانا الاكتزوم بس ما بحب ينحط كانجكشن على الراس، ممكن نعمل له زي ميزوثيرابي او ريدو فريكوانسي مايكرو نيدل، بيساعد الاوعيه الدمويه زي المينوكسيديل. شو بيعمل؟ باول بلاد سبلاي الاوعيه الدمويه. انا دائما بقوله كمان في إشي فاهمينه غلط، المينوكسيديل ريجين اذا وقفناه بقوله بوقع لك شعرك، غلط، هاي المعلومه مهم جدا، وقفت الدواء وقف مفعوله بده استمرارية.
0: نعم.
1: ونتيجته بتبين بعد شهرين، بده صبر
0: نعم.
1: مستمر 6-8 شهور عندنا حالات كثيرة رائعة وإمبروفمنت من جست تو أبلاي المينوكسيديل.
0: نعم حتى للنساء صح؟ للنساء بنسبة قليلة، للرجال بنسبة 10%.
1: هاي كمان النقطة من خبرتي.
0: نعم.
1: في 2% للنساء 5% للرجال.
0: نعم.
1: أنا بعطي 5% تاع الرجال للمرأة وللرجال. للمرأة وانس ديلي لأن بدها تاخد 2% 12 ديلي، ما في وقت، ما حدا عنده وقت وما حدا يلتزم.
0: نعم.
1: فال 5% المينوكسيديل ريكين وانس ديلي للمرأة، وللرجل مرتين باليوم.
0: نعم.
1: المرأة وانس ديلي كتير رائع. وفي حبوب المينوكسيديل لو دوز التابلت المينوكسيديل رائع جدا وما إله فايدة أو very low side effect.
0: نعم.
1: أنا طولت فخليني أوقف لأحد غيري.
0: نعم شكرا. دكتورة، أعود إلى دكتورة غيداء، يا ترى أنت كاختصاصية في الغدد الصم والسكري، برأيك متى يحتاج مريض تساقط الشعر إلى متابعة مشتركة بين طبيب الجلدية وطبيب الغدد الصماء؟
4: سألي دكتورة نبيلة على طول بتحول لي المرضى.
0: إذن
4: يا ديفينتلي لما بيكون يعني علاج تساقط الشعر هو أهم شيء التشخيص الدقيق.
0: نعم.
4: بدون ما نوصل للسبب الرئيسي للتشخيص الدقيق ما فينا نعالج. فأكيد المرضى لما بتحول لي دكتورة نبيلة لحتى نستبعد في أي مشاكل بالغدة الدرقية، هذا من أهم الفحوصات. إذا شكينا أن المريض عند المريضة عندها متلازمة التكيسات المبايض، في هاي الحالة طبعا بيتحولوا لعندي ونعملهم الفحوصات الهرمونية المناسبة وبيبدأ العلاج.
0: نعم.
4: العلاج يمكن شوي مختلف عن العلاج اللي بيستعملوه دكاترة الجلدية حسب الحالة طبعا.
0: نعم.
4: إذا كانت المشكلة من الغدة الدرقية كثرت نشاط بنعالج فرط النشاط، في خمول بالغدة الدرقية بنعالج الخمول، إذا المريضة عندها تكيسات بالمبايض يعني جزء من علاجها، من علاج تكيسات المبايض له عدة أوجه، بس واحد من الأوجه هو طبعا تتارجت تساقط الشعر والمشعرانية اللي بتصير بالوجه وبالجسم. بنعطيهم أدوية اللي هي بتشتغل ضد هرمونات الذكورة، ضد هرمونات مفعول هرمونات الذكورة مثل دواء مثل السبيرونولاكتون. في بعض الحالات نستعمل حتى أدوية منع الحمل اللي كومبايند فيها استروجين بروجسترون لتظبيط، لحتى تظبيط الدورة، وكمان بتساعد بموضوع المشعرانية وبالتالي كمان بتساقط الشعر.
0: نعم شكرا. سؤال لكنا أنتنا الثلاثة وكل منكنا ستجيب طبعا، ما هي أبرز المفاهيم الخاطئة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول علاج تساقط الشعر؟ يعني هيك شي مرة كنتوا عم بتشوفوا إنستغرام أو تويتر وشفتوا معلومة قلتوا غريب، هذه المعلومة الخاطئة لديها الكثير من المشاهدات وربما المرأة والرجل بيتأثروا فيها. سنبدأ بك دكتور علياء المعلى.
3: أعتقد أن هم يعني يبالغون في استعمال الـ PRP

0: الآن ريتا إلى فقرة بيئة ومن أجل حياة أفضل. موضوعنا الأول: الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الجوع الحاد في 13 منطقة ساخنة.
1: حذرت منظمة الأغذية وزراعة الفو وبرنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع الحاد في 13 منطقة ساخنة حول العالم خلال الأشهر المقبلة. وأشار تقرير مشترك إلى أن نحو 266 مليون شخص يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وبيّن التقرير أن كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين تبقى من أكثر المناطق المثيرة للقلق، كما أضيفت نيجيريا والصومال إلى قائمة المناطق المهددة بتزايد مخاطر المجاعة. وأوضحت الوكالتان أن الصراعات والعنف يعدان السبب الرئيسي لتفاقم الجوع، إلى جانب الأزمات الاقتصادية وتقلص تمويل المساعدات الإنسانية والتأثيرات المتوقعة لظاهرة النينيو المناخية. كما أشار التقرير أيضا إلى انخفاض تمويل المساعدات الغذائية بشكل حاد منذ عام 2022 مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية، محذرا من أن التأخر في اتخاذ إجراءات عاجلة سيعرض ملايين أخرى لمستويات أشد من الجوع وخطر المجاعة.
0: العثور على شيطان تسمانيا بعد 15 يوما على فراره. الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقال، ريتا فماذا فيها؟
1: نعم، أعلنت حديقة للحياة البرية في أستراليا أمس العثور على شيطان تسمانيا ماري في حالة غير مستقرة بعد أكثر من أسبوعين على هروبها. ويطلق هذا الاسم على حيوان جرابي لاحم يعيش في الأدغال في تسمانيا الجزيرة التابعة لأستراليا. وتمكن فريق البحث من العثور على أنثى هذا الحيوان على مسافة أقل من 2 كيلومتر من موطنها في متنزه بارادايس كانتري على ساحل جولد كوست في كوينزلاند. وقالت الحديقة إنه لدى العثور عليها كانت ماري في حالة غير مستقرة وتحتاج إلى رعاية بيطرية، فنقلت على وجه السرعة إلى مستشفى بيطري متخصص. وقد شارك فريق متخصص مدعوم بكلب وتعقب وطائرة مسيرة في عملية البحث. ويعد هذا الحيوان الذي يسمى شيطان تسمانيا من الأنواع المهددة بالانقراض بسبب مرض سرطاني معدي يصيب الوجه.
2: الآن غدا.
3: تتزايد أعداد الناس الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي للإجابة عن تساؤلاتهم وللحصول على المعرفة، فما مدى موثوقية المعلومات التي نتلقاها عبره؟ وكيف يمكننا التمييز بين المعلومة الصحيحة والمضللة؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الخميس في 18 من يونيو، 11 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
2: مونتي كارلو الدولية.
1: الرابعة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بوبتون.
0: رئيس أمريكا وإيران وقعا اتفاق وقف إطلاق النار وترامب يتمسك بالتهديدات. رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد إقامة مراسم توقيع اتفاق طهران وواشنطن الجمعة في سويسرا. طهران ستعيد فتح مضيق هرمز وواشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فورا. ترامب يشكر بوتين وتشي جين بينغ على حيادهما بشأن إيران. ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يلتقي اليوم الخميس في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

0: إلى النقاش، وهو إعادة لنقاش أمس برفقة هجيرة بن عدة.
1: ترامب يقترح على إسرائيل ترك ملف حزب الله لسوريا، مناورة سياسية أم تحول في قواعد الاشتباك؟
2: أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بعد إعلانه أنه اقترح على إسرائيل أن تترك لسوريا التعامل مع حزب الله، منتقدا طول الحملة الإسرائيلية في لبنان وكلفتها البشرية، معتبرا أن دمشق قد تؤدي هذه المهمة بشكل أفضل. بل وقال منذ قليل أنه تحدث حول هذا الموضوع مع الرئيس السوري أحمد الشرع. فهل نحن أمام فكرة واقعية؟

0: ضغط سياسي. للنقاش استضيف الدكتور رامي الخليفة العلي الكاتب السياسي والمختص في الشأن السوري والأستاذ محمد المدحجي المحلل السياسي. أهلا بكم.
1: أهلا بكم، حياكم الله.
2: أهلا.
0: اسمح لي أن أبدأ معك دكتور رامي الخليفة العلي، كيف تقرأ هذه التصريحات لدونالد ترامب سوريا؟ يعني هو قال منذ قليل أنه تحدث حول هذا الموضوع مع الرئيس السوري أحمد الشرح.
1: تبدأ أنها قراءة غير واقعية، لا لدور سوريا ولا لواقع سوريا ولا حتى للمنطقة برمتها. ما يصرخه الرئيس الأمريكي هو إلقاء سوريا في أتون حرب ربما تبدأ ولن تنتهي، لأنها ليست فقط ذات أبعاد لبنانية ولكن ذات أبعاد شرق أوسطية كاملة. لديها طابعها المذهبي الذي يمكن أن يكون سنة ضد شيعة، لديها انخراط في الواقع اللبناني وهنالك صراع سياسي محتدم في لبنان، وهنالك أيضا انخراط ما بين في الصراع الإسرائيلي اللبناني أو إسرائيل مع حزب الله لصالح إسرائيل هذه المرة. وبالتالي هذا الأمر أعتقد بأنه حتى لو أرادت الحكومة السورية فهذا الأمر لن ينجح. أضف إلى ذلك أن هنالك عوامل داخلية في سوريا تمنع الوصول إلى حتى لو أرادت القيادة السورية. أولا الجيش السوري ما زال في مرحلة بناء وهو يعاني كثير من نقاط الخلل. المثل الثاني أن سوريا أصلا في مواجهة وضع أمني وعسكري ليس سهلا، هي تواجه تنظيم الدولة تنظيم داعش في شرق سوريا، هي تواجه أيضا الهجري في السويداء، إسرائيل التي تحتل جزءا عدا هضبة الجولان جزءا قامت باحتلاله منذ سقوط نظام بشار الأسد، وأزمة اقتصادية خانقة وكثير من عوامل الخلل في البناء الإداري والسياسي الذي لم يتم حتى الآن، ونحن في حالة إعادة إعمار ولم نخطو حتى الخطوات الأولى. وبالتالي أعتقد بأنها قراءة غير واقعية ومطلب غير واقعي يقدم للرئيس السوري.
0: أستاذ محمد المدحجي، استمعت لما قاله ضيفي، ولكن هل يمكن اعتبار هذا الطرح جزءا من صفقة أوسع تشمل إيران ولبنان وسوريا، أم هو مجرد ضغط على إسرائيل لتخفيف عملياتها في لبنان؟
2: أنا أرى أن الموضوع له علاقة بصفقة أشمل تتعلق بوضع نظام إقليمي جديد بعيدا عن النظام الإقليمي الذي نعرفه وتقوده إيران تركيا وإسرائيل. والآن ليست المرة الأولى ترامب يهدد إسرائيل بسوريا. سوريا بطبيعة الحال وبدورها التاريخي تمتلك مفاتيح لبنان وليس فقط حزب الله، وتفكيك حزب الله لسوريا هو عمل سهل جدا مخابراتيا، لأن مجموعة حزب الله هي مجموعة أمنية مخابراتية أكثر ما هي عسكرية أو قوات منظمة مثل الجيش. فتفكيك حزب الله هو عملية سهلة بالنسبة لسوريا طبعا بتعاون أمريكي. والآن ترامب يهدد إسرائيل مباشرة بأن تكف عن مواصلة مشاغبتها في المنطقة لإفساد استراتيجية الولايات المتحدة لوضع نظام إقليمي جديد وانسحاب الولايات المتحدة من المنطقة منطقة الشرق الأوسط للتركيز على الصين وصراعها الدولي مع الصين خلال السنوات القادمة. إسرائيل بطبيعة الحال بعد إيران هي الخاسر الأكبر من الحرب التي حصلت ضد إيران، لأنها تخسر الطرف الآخر ما يسمى بمحور المقاومة المزعومة التي تتيح لإسرائيل البقاء ويعني صب الزيت على النار في المنطقة. ما تريده إسرائيل هو استمرار الأزمات في المنطقة العربية حتى تحتاج على هذه الأزمات، كما هو الحال بالنسبة لإيران أيضا تتوسع في المنطقة في ظل هذه الأزمات، وأيضا تركيا تتوسع في المنطقة العربية في ظل أزمات. ويعني تعمل إيران وتركيا وإسرائيل كمقص شفرتي المقص تقص المنطقة العربية. وبالمناسبة هذه ليست المرة الأولى وليس فقط على لسان ترامب، توم بارك أيضا هدد إسرائيل بأنه سوريا قد تكون المرشح الأفضل لتمرير خطوط الطاقة وكوريدور اقتصادي يربط منطقة الخليج بأوروبا. فالأمور بالنسبة لإسرائيل تتجه إلى الأسوأ. الآن إيران أيضا ذاهبة باتجاه القبول بشروط ترامب، وهذا القبول يترتب عليه أمر أسوأ أيضا لإسرائيل، ألا وهو أن إيران عليها يجب عليها أن تذهب باتجاه صفقة مع إسرائيل، فسيفرض ذلك على إيران ترامب خلال المراحل القادمة.
0: دكتور رامي، يعني بالنسبة للطرح الأمريكي، أليس يشكل تناقض واضح؟ واشنطن من جهة تطلب وقف التصعيد لكنها تقترح نقل المواجهة من إسرائيل إلى سوريا.
1: طيب هذا نهج ترامب، لأنه عندما بدأت الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كان هنالك دعوات وحتى بعض الأحيان ضغط لانخراط أكبر من قبل دول الخليج في المواجهة العسكرية مع إيران. نعم كان هنالك وحتى دعوة للجانب الأوروبي لأن ينخرط عسكريا، وبالتالي كان هنالك رغبة بأن يتم انخراط أطراف ثم تنسحب الولايات المتحدة أو تخرج من هذا الموضوع، وهي التي تدير حرب يكون الآخرين وقودها. طبعا لا دول الخليج استجابت لذلك ولا الدول الأوروبية استجابت لذلك، بل أن كل هذه الدول قالت لا للولايات المتحدة الأمريكية. الآن هنالك محاولة لتكرار السيناريو في سوريا، لكن حتى بالمناسبة حتى أطراف في المنطقة ترفض ذلك لأنها تعلم أن هذا الأمر سوف يكون له تداعياته الخطيرة طبعا على الأمن والاستقرار في سوريا، على الوضع في لبنان. أضف إلى ذلك أن ما هو مطلوب من سوريا هو الدخول في حرب أهلية. لا أعتقد بأن إمكانية القضاء على حزب الله هي إمكانية سهلة، ولا لكن فعلتها إسرائيل. إسرائيل الحقيقة الآن منذ حرب الإسناد وهي تحاول أن تقضي على حزب الله، بل قضت على قادة حزب الله دون أن يؤدي ذلك إلى القضاء على هذه الميليشيات، لأنها عمليا هي ميليشيات تعتمد على حرب العصابات، وبالتالي تكون مكلفة جدا في القضاء عليها من الناحية البشرية، ولن تكون مسألة بتلك السهولة حتى مع أي دعم يمكن أن يقدم من الولايات المتحدة الأمريكية. فضلا على أن الإدارة السورية الرئيس السوري أحمد الشرع ليس معنيا بالدخول في أي مواجهة خارج الحدود السورية، لأن ذلك سوف يسبب مشكلات داخل سوريا. دعينا نشير إلى أن حزب الله ما زال لديه حلفاء، وخصوصا في منطقة الساحل هنالك ميليشيات وخلايا نائمة، دعينا نقول تم تحركها في شهر آذار مارس من العام 2025. لذلك أعتقد بأن طبعا السياسة الأمريكية أعتقد بأنها حتى الآن ليست حصيفة في مقاربة قضايا المنطقة، وهي ربما تتجاهل الآثار الكارثية التي يمكن أن تنشأ عن صراع من هذا النوع ما بين القيادة السورية وبين حزب الله.
0: أستاذ محمد، بالنسبة للتصريحات التي أدلى بها دونالد ترامب، هل نفهم من هذه التصريحات أن سوريا انتقلت من موقع الحليف السابق لحزب الله إلى موقع الخصم أو الضابط لحركته؟
2: نعم، سوريا انتقلت من موقف حليف ثابت لإيران وليس لحزب الله، يعني حزب الله لأنه هو ذراع إيران في المنطقة. إذا نريد نذهب إلى الرأس، الرأس هو إيران، والآن إيران تستسلم لشروط ترامب، فسوريا الآن ليس أمامها حلول كثيرة في هذه الظروف، ليس فقط نظرا للحكم الحالي، نتحدث عن الدولة السورية، والانتقال الذي حصل في سوريا هو كان انتقالا مرنا بين النظام السابق، أي تم تسليم وتسلم السلطة بين النظام السابق والسلطة الحالية، ونحن أمام مرحلة انتقال. أنا أرى أن الولايات المتحدة تعطي دورا كبيرا لسوريا، وهناك تنسيق عالي المستوى ليس فقط مع الرئيس السوري المؤقت، بل مع مؤسسات الدولة السورية ومنها المخابرات السورية. ويعني نعلم أن هذه المخابرات، مخابرات الدولة السورية، هي تمتلك مفاتيح المجموعات الإسلاموية في المنطقة بشكل كبير، منها الشيعية وغير الشيعية. فالولايات المتحدة بحاجة لما تمتلكه من مفاتيح مهمة المخابرات السورية لتفكيك ما تبقى من هذه المجموعات. وإسرائيل طبعا لا تريد القضاء على حزب الله، لأنها بحاجة إلى حزب الله حتى تكون إسرائيل ضحية الإرهاب المزعوم من جانب مجموعة وجماعة حزب الله. إسرائيل تريد أن تستمر هذه الصراعات لتدمير لبنان وليس للقضاء على حزب الله. من اغتال قادة حزب الله هو الجيش الأمريكي وليس إسرائيل، وهذا معلن ومعروف للجميع. القنابل التي استخدمت للقضاء على قادة حزب الله كانت قنابل أمريكية تحملها حصرا غاذفات B-52 عذرا الخارقة للتحصينات GBU-57. هذه القنابل طائرة واحدة في العالم يمكن أن تحملها، هي طائرة B-2، وإسرائيل ولا أي دولة في العالم تمتلك هذه القنابل. أمريكا هي من اغتالت غادة حزب الله وليس إسرائيل، فإسرائيل بحاجة لاستمرار هذه الصراعات.
0: دكتور رامي، السيناريو الأكثر ترجيحا أن تبقى أو يبقى كلام ترامب مجرد ضغط سياسي، أم أن يتحول إلى مسار تفاوضي يشمل سوريا ولبنان وإسرائيل، أم أنه قد يفتح باب تصعيد جديد؟
1: إذا أعتقد بأن هناك إمكانية للاستجابة من قبل الإدارة السورية كما ذكرت، وأعتقد بأن هناك إمكانية لتأثر العلاقات الأمريكية السورية طالما أن ليس هناك من استجابة. كما تعلمين نحن نتعامل مع شخصية الرئيس دونالد ترامب، هذه نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بالمسار التفاوضي، لا أعتقد بأنه قابل للحياة حتى الآن طالما أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الممسكة من زمام السلطة. هذه الحكومة لا تؤمن بالحل السياسي ولا تؤمن بالحلول الدبلوماسية أو الوصول إلى تسوية لا مع لبنان ولا مع سوريا، لأنها تشترط أن تكون لها اليد العليا وأن تكون سيادة هاتين الدولتين مباحة أمام القوى العسكرية.
0: وبالتالي يمكن أن نرى دكتور رامي ترتيبات أمنية إقليمية جديدة يكون فيها دور سوريا على الحدود اللبنانية ولكن من دون دخول مباشر إلى لبنان؟
1: أعتقد بأن هنالك دور تقوم به سوريا حاليا، لأن هنالك تهريب كان يتم عبر منطقة القلمون باتجاه لبنان، وهذا الدور تقوم به قوات سورية حاليا. طبعا هنالك المناطق اللبنانية، الحدود اللبنانية الإسرائيلية، من الصعب أن نشهد تدخلا سوريا في هذه المنطقة. هذه منطقة معقدة جغرافيا وطبوغرافيا، وإمكانية تدخل سوريا هي إمكانية صعبة. الآن هل هنالك إمكانية للوصول إلى اتفاق أمني؟ هذا الأمر غير واضح تماما. هل الإدارة الأمريكية مستعدة للضغط على إسرائيل للوصول إلى هذه النقطة؟ ربما هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة، ومن الصعب أن نقول أو نتنبأ يقينا بمآلات إمكانية الوصول إلى اتفاق أمني. لكن في نهاية المطاف أعتقد ربما تكون هذه المطالبة الأمريكية هي نهاية شهر العسل الذي شهدته العلاقات السورية الأمريكية، لأن لأول مرة يكون هنالك حالة صدام مباشر ما بين رؤية أمريكية ورؤية سورية مختلفة تماما.
0: دكتور رامي الخليفة العلي، الكاتب السياسي والمختص في الشأن السوري، شكرا لك، وشكر موصول للأستاذ محمد المدحجي المحلل السياسي، شكرا جزيلا.
2: كل الشكر وتحياتي.

0: الخامسة صباحا في استديوهات مونتي كارلو الدولية. ثانية نشراتنا الإخبارية عدتها وتقدمها شيرين ناصر. صباح الخير.
1: صباح النور ريتا. وفي عناوين نشرتنا: بعد توقيع إلكتروني الأحد، ترامب يعلن من قصر فرساي توقيع الاتفاق مع إيران التي أكدت بدورها التوقيع. طهران مضيق هرمز سيفتح وواشنطن سترفع حصارها عن موانئ إيران فورا. الخارجية الإيرانية: محادثات سويسرا الجمعة لم تعد مؤكدة. قاليباف: مذكرة التفاهم هزيمة للولايات المتحدة، وترامب يهدد بالعودة إلى الحرب. ترحيب إقليمي ودولي بالاتفاق ودعوات لتطبيق بنوده كاملة. ومجموعة السبع تشيد بتحول ترامب بشأن أوكرانيا وكيف تتعرض لهجوم صاروخي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى تفاصيل هذه النشرة. بعد توقيع جي دي فانس ومحمد باقر قليباف الأحد الماضي على الاتفاق إلكترونيا بحضور ترامب، أكدت إيران اليوم أنها وقعت الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، كما أعلن الرئيس الأمريكي توقيعه لهذا الاتفاق من قصر فرساي خلال مأدوبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي. رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف الذي رعت بلاده الوساطة إلى جانب قطر أعلن بدوره اليوم أن توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن يعني إعادة فتح طهران مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية فوراً. هذا فيما كشفت السلطات الأمريكية ليلة أمس عن نص مذكرة التفاهم وعن أبرز ما جاء فيها. معك نجوى بن مبارك.
3: توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية شكل تطوراً مهماً في مسار إنهاء الحرب بين الجانبين بحسب جميع الأطراف التي وقعت على هذا الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن توقيع نسخة من الاتفاق مع إيران، فيما أفاد موقع أكسيوس بأن الطرفين وقعا إلكترونياً عليه ودخل حيز التنفيذ، مع تأكيد مصادر أمريكية أن ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازكشيان هما من وقع المذكرة. ووفق ما أعلن تتضمن المذكرة وقف التصعيد وبدأ مفاوضات خلال 60 يوما في جنيف للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي الإيراني وتخفيف العقوبات تدريجيا، إضافة إلى السماح المؤقت بمرور الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم، كما تنص على تعليق العقوبات النفطية فور التوقيع وإعادة فتح المضيق خلال 30 يوما مع إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران. في المقابل رحبت باكستان بالاتفاق واعتبرته ثمرة وساطة ناجحة، معلنة أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ وأن مراسم توقيع رسمية ستعقد في سويسرا، بينما شددت إيران على أولوية وقف الحرب على جميع الجبهات معتبرة الاتفاق تحولا سياسيا مهما في المنطقة.
1: كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف اعتبر أمس أن مذكرة التفاهم هزيمة لواشنطن. أما الخارجية الإيرانية التي ذكرت أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس، فقد قال المتحدث باسمها إسماعيل بقاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن المحادثات التي كانت مزمعة مع الولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة. ومع إعلان مسؤولين أمريكيين أن إيران قد تحصل على تمويل لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، مؤكدين في الوقت نفسه أن واشنطن غير ملزمة بالمساهمة فيه، قال الرئيس الأمريكي أن الاتفاق المؤقت مع إيران ليس نهائيا وأن بوسعه استئناف حملة القصف إذا لم يعجبه الاتفاق أو إذا أساءت طهران التصرف. منيا بالعافية.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الاتفاق مع إيران ليس نهائيا، منوها إلى أن الأمر يتعلق بمذكرة تفاهم وفي حال لم تعجبها فسيستأنف حملة القصف. وقال ترامب أمام قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى: إذا لم تعجبني فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم، وأضاف: وإذا لم يحسنوا تصرف فسنعود فورا إلى إلقاء القنابل في منتصف رؤوسهم بالضبط. حسنا، لكن الرئيس الأمريكي وبالموازاة أشاد بالاتفاق الإطاري الذي تفاوضت عليه إدارته قائلا إنه اتفاق قوي للغاية، منوها إلى أن كل الناس راضون عنه دون أن يحدد من هم. فكيف يمكن قراءة هذه التصريحات؟ رمضان أبو جذر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث.
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفاجئ الجميع عندما يتحدث عن مذكرة تفاهم، وهنا يهبط بسقف التوقعات عالية خلال الأيام الماضية من خلال الحديث عن اتفاق نهائي وكبير وعظيم وإنجاز تاريخي. اليوم تحدث عن مذكرة تفاهم وبنبرة أقل تفاؤلا، وكأننا أمام مفاجآت حدثت وتحدث.
4: إلى ذلك أكد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على طهران، لكنه نوه بالمقابل إلى أنها ستعطي دفعة قوية للأسواق.
1: وفي المواقف الخارجية الصينية رأت أن وفاء جميع الأطراف بالتزاماتهم هو أمر أساسي. أما وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان فقال أن القضية الأهم في المحادثات النووية المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة هي كيفية مراقبة البرنامج النووي الإيراني. هذا وتعاود السفارة الإيطالية في طهران فتح أبوابها الجمعة بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق بسبب الحرب. وفي قصر فرساي العريق، حيث وقع ترامب على الاتفاق مع طهران، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت نظيره الأمريكي مساء أمس، حيث أقيمت مأدبة وعشاء بعد قمة مجموعة السبع في إيفيا. ريتا خوري.
6: هذا العشاء خلف جدران فرساي المخملية يأتي بعد سنوات من الجدل والخلافات الحادة بين الرئيسين حول التجارة والأمن والمناخ وحلف الناتو وغير ذلك، غير أن ماكرون يعتمد على دبلوماسية الملوك لكسر الجليد، بينما تفرض الملفات الساخنة نفسها من مستقبل الأمن الأوروبي إلى الحرب المشتعلة مع إيران. اختيار قصر فرساي تحديدا ليس مصادفة، فماكرون الذي يتقن اللعب على وتر الرمزيات التاريخية يعلم تماما نوع الفخامة التي تستهوي رجل العقارات ونجم التلفزيون الواقع السابق دونالد ترامب. الليلة يجلس الرجلان وجها لوجه، وإذا كان الهدف المعلن هو كسر الجليد يبقى الهدف الحقيقي، ألا وهو محاولة باريس حجز مقعد متقدم في صياغة النظام الدولي الجديد الذي يعيد ترامب تشكيله على طريقته الخاصة.
1: ورغم تراجع أو عفوا اليوم في باريس يلتقي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقاء يأتي غدا الدعم الذي قدمه قادة مجموعة السبع للبنان وفق ما أفادت مصادر حكومية ودبلوماسية. وأيضا معك ريتا خوري.
6: قادة مجموعة السبع المجتمعون في إيفيان بفرنسا أكدوا في بيانهم الختامي دعمهم لجهود السلطات اللبنانية لتحقيق نزع سلاح حزب الله وبسط سيادة الدولة وحدها على السلاح وحماية سلامة أراضي البلاد عبر ضمانات أمنية دولية شرط التوصل إلى وقف إطلاق نار صلب وفوري. مصدر دبلوماسي في مجموعة السبع أوضح أن محادثات ماكرون وسلام ستتركز على لتنفيذ هذا البيان. المصدر أشار إلى أن موقف القادة السبعة ومن بينهم دونالد ترامب يوجه رسالة واضحة إلى بنيامين نتنياهو بضرورة وقف هجماته على لبنان. أخيرا تأتي زيارة باريس في وقت يستعد فيه لبنان لاستئناف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل في واشنطن يوم الاثنين المقبل، استبعدت فرنسا منه تماما.
1: ونبقى في الشأن اللبناني، ورغم تراجع حدة الضربات والاشتباكات في جنوب لبنان إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن وقوع عدد من الإصابات في صفوفه بانفجار طائرتين مسيرتين بالقرب من قواته، في وقت يواصل شن غاراته وقصفه المدفعي كما محاولات تقدمه وسط تصدي عناصر حزب الله لإطلاق الصواريخ والمسيرات. فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
7: بعد غيابها ليومين متتاليين عادت الغارات الحربية لتستهدف القرى الجنوبية، إذ استهدفت النبطية الفوقة أطراف كفر تبنيت ومحلة الزفات المنصورة القريبة منها، أما المسيرات فاستهدفت برعشيت المنصورة والعزية ما أدى إلى سقوط إصابات، في حين استهدف القصف المدفعي العنيف والمركز أحراج علي الطاهر والنبطية ومحيطها، إضافة إلى القطراني سجد ومجد الزون. إلى ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة عند خراج كفر المخشوبة ما أدى إلى إصابة شخص، وتم تسجيل توغل لعدد من الآليات الإسرائيلية باتجاه خراج البلدة نفسها وباتجاه حداتا لفترة زمنية محدودة قبل أن تتراجع، في حين سجلت محاولة تقدم باتجاه كفر تبنيت حيث أطلق حزب الله صواريخ عدة باتجاه القوات المتقدمة. ورغم هشاشة وقف إطلاق النار والدعوات المتكررة إلى التريث، عاد بعض النازحين إلى قراهم خصوصا الواقعة في قضائي صيدا وصور، أما العودة إلى قضائي بنت جبيل والنبطية فكانت تفقدية أو محدودة. بلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: وأمس دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطة في لبنان إلى الاستفادة من الاتفاق الذي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليه، معتبرا أن سقف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ينبغي أن يكون الأمن المتبادلة. وأمس الأربعاء استضافت القاهرة اجتماعا بين وفد حماس والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف. الوفد تسلم خلال الاجتماع نسخة معدلة من الورقة التفاوضية الخاصة بحصر السلاح وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار. من القاهرة مستجاب عبد الله.
8: اجتماع وفد حماس بالقاهرة مع ميلادينوف جاء بعد توافق بين الوفد والوسطاء حول تعديلات على ورقة التفاوض بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهو ما يعكس وجود تقدم نسبي في مسار الوساطة. وتشير المعلومات إلى أن وفد حماس تسلم نسخة معدلة من الوثيقة التفاوضية قبل أن يطلب مهلة لإجراء مشاورات داخلية والعودة برد نهائي خلال الأيام المقبلة. وتبرز قضية السلاح باعتبارها العقدة الأكثر حساسية في المفاوضات، بينما تدفع أطراف دولية نحو ترتيبات أمنية تقلص المظاهر المسلحة وتربط إعادة الإعمار ببيئة أمنية مستقرة. وفي الوقت نفسه تتناول المباحثات ملفات أخرى لا تقل أهمية، من بينها تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، وإمكانية نشر قوات دولية أو آليات رقابة للإشراف على تنفيذ الاتفاق. وتبدو لقاءات القاهرة محاولة لتضييق فجوة الخلافات قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
1: وأمس حذر تقرير للأمم المتحدة من أن الجوع الشديد يشتد، وفي 13 بؤرة تواجه خطر مجاعة مباشرا ما لم يحدث تدخل عاجل من هذه البؤر قطاع غزة. إلى الملف الروسي الأوكراني، حيث أفاد مسؤول أوروبي بأن مكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أجرى اتصالات دبلوماسية مقتضبة مع الكرملين لفتح قنوات تواصل. هذا ويستقبل الرئيس الروسي اليوم في روسيا قادة آسيويين لعقد قمة تزامنت مع قمة مجموعة السبع. منيا بالعافية.
4: تعقد القمة الروسية الأسيوية في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية على مدى يومين بمناسبة الذكرى 35 للتعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق أسيا أسيان، وسيشارك فيها ممثلون عن 11 دولة أعضاء في المنظمة، ضمنهم رؤساء وزراء تايلاند، فيتنام وكمبوديا. وحسب بيان للرئاسة الروسية، يتضمن جدول أعمال القمة تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية ووضع أهداف جديدة في المجالات السياسية والأمنية وأساساً الاقتصادية. فبينما تهتم الدول الأسيوية بالتعاون مع روسيا في مجالات عدة وخاصة منها قطاع الطاقة، تنشد موسكو تعزيز شراكاتها الأسيوية والحفاظ على أسواقها في المنطقة في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا والتي دفعتها إلى إعادة توجيه اقتصادها وخاصة صادراتها من المحروقات نحو آسيا.
1: وميدانيا، استهدف هجوم صاروخي مدينة كييف ليلة الأربعاء الخميس، فيما أصابت مسيرة أوكرانية حافلة كانت تقل فريق كرة قدم للأطفال في منطقة بريانسك الروسية الحدودية، ما أدى إلى مقتل امرأة مرافقة للفريق. وهنا في فرنسا، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا حول العنصرية في البلاد واستخدام الشرطة لغرامات مالية ضد شبان من أصول عربية وأفريقية. نهاية هذه النشرة، تذكير بأهم عناوينها. بعد توقيع إلكتروني الأحد، ترامب يعلن من قصر فيرساي توقيع الاتفاق مع إيران التي أكدت بدورها التوقيع. طهران مضيق هرمز سيفتح وواشنطن سترفع حصارها عن موانئ إيران فوراً. الخارجية الإيرانية محادثات سويسرا الجمعة لم تعد مؤكدة. قاليباف: مذكرة التفاهم هزيمة للولايات المتحدة وترامب يهدد بالعودة إلى الحرب. ترحيب إقليمي ودولي بالاتفاق ودعوات لتطبيق بنوده كاملة. وكان في نشرتنا أيضا مجموعة السبع تشيد بتحول ترامب بشأن أوكرانيا وكيف تتعرض لهجوم صاروخي.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: وهي ريتا من الأمريكيتين.
0: البداية من مكسيكو. مطر اليوم، الحرارة 23 درجة في كاراكاس، زخات مطر متفرقة، الحرارة 26 درجة. أما في لوس أنجلوس الطقس مشمس بالإجمال، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 22 درجة. نيويورك غيوم وزخات مطر متفرقة، الحرارة 31. واشنطن غيوم مع رياح قوية السرعة بعد الظهر، الحرارة تصل اليوم إلى 34 درجة. في تورونتو مطر أيضا مع رياح قوية السرعة، الحرارة 21 درجة. مونريال مطر، الحرارة أيضا تصل إلى 21 درجة بعد الظهر. وأخيرا في أوتاوا مطر والحرارة 21 درجة بعد الظهر.
2: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مباشر مع مراسل.
1: مع توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني لا تزال الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان، بينما يتحضر لبنان لجولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل. للإجابة على هذه الأسئلة ينضم إلينا مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت نقولة نصيف. صباح الخير نقولة.
9: صباح الخير شيرين.
1: نقولة سأبدأ معك بالسؤال عن أي رسالة تريدها إسرائيل أو تريد أن توجهها من خلال استمرار عملياتها العسكرية في جنوب لبنان.
9: نعم، منذ أن أعلن الاتفاق الأمريكي الإيراني قبل 3 أيام من في انتظار توقيعه في سويسرا غدا، لم يتغير في جنوب لبنان إلا القليل. لم تحترم إسرائيل وقف النار في هذه المنطقة، وواصلت عملياتها العسكرية التوغل البري كما حصل البارحة في حداثة، مصحوبة بآليات عسكرية وجرافة ودبابتين، وقبل تراجعها أوغرت قصف على نحو قصف كفر تبنيت والنبطي الفوق وعلي الطاهر ومحيط الله الدبشي والمنصوري والعزي وبرشيد وأنصاري، وهي استمرت أي إسرائيل إلى ساعة متقدمة من الليل في تنفيذ هذه الغارات. ليس استمرار الغارات الإسرائيلية مع تحييد كامل لبيروت وضحيتها الجنوبية إلا تعبيرا عن رفض إسرائيل الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي أدرج في أحد بنوده وقفا للنار على كل الجبهات بما فيها لبنان، وتاليا تريد أن تؤكد أنها غير معنية بالشق اللبناني في هذا الاتفاق، وهي تفضل وهي تفصل أمن شمالها عن بنود التسوية الأمريكية الإيرانية كي تؤكد استمرار ملاحقتها حزب الله لتدميره وتدمير بنى قرى، كما رفضها في الأصل هذا الاتفاق برمته. ومع أن الاعتداء تراجعت إلى حد في الأيام الأخيرة، غير أنها لم تتوقف بدليل ما حدث طوال الليل أمس، ودون ما أن تكون إسرائيل وحدها المعنية بهذا التصعيد والإصرار على البقاء في الأراضي اللبنانية المحتلة. البارحة أيضا انضم إليها الأمين العام لحزب الله الشيخ قاسم بتأكيد مضيه في الحرب ضد إسرائيل إلى أن تنسحب، وقال ستنسحب، على أنه وجه سهامه أيضا إلى الدولة اللبنانية برفض المفاوضات المباشرة، وبأن قال إن سقف المفاوضات مع إسرائيل يجب أن يكون الأمن المتبادل، أي أمن إسرائيل كأمن لبنان، وتاليا رفض العودة إلى ما قبل 2 آذار. عرج قاسم على إيران لشكرها باسم حزبه لرفضها كما قال وبالتالي يعني الربط، أقصد أنه عرج على لشكرها على ربط لبنان كمقاومة بها من خلال إصرارها على وقف النار. كرر قاسم أخيرا أن لا تسليم لسلاح حزبه وأن انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني فقط، لكنه لفت أيضا إلى أن إسرائيل تريد إنهاء حزب الله عسكريا واجتماعيا وثقافيا، وجزم بأن لا مشروع أو لا مرور لمشروع نزع سلاح حزب الله ولا مناطق تجريبية في الجنوب، بل انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.
1: نقولها، كيف يستعد لبنان تحت هذا الضغط للذهاب إلى الجولة المقبلة من المفاوضات مع إسرائيل المرتقبة في واشنطن؟
9: نعم، كما ذكرت يستعد لهذه المفاوضات في المقررة في 22 حزيران. ستستمر 3 أيام بمشاركة الوفدين العسكري والسياسي. كان لبنان يتوقع هذه الجولة الجديدة في ظل وقف للنار بعد الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، لكن ذلك لم يحصل، ولا تزال إسرائيل كما ذكرت تغير وتدمر وتجرف. أظن أن لبنان ربما يعول على ما يمكن أن ينجم عن توقيع الاتفاق غدا، ومدى قدرة واشنطن على إرغام إسرائيل على وقف النار، خصوصا وأن إيران تربط بدء مرحلة التفاوض فيما بعد التوقيع مع الأمريكيين طبعا بوقف الحرب في لبنان، كما تربط توقيع الاتفاق النهائي على البرنامج النووي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. طبعا هذا الأمر ترفضه إسرائيل. أمس أعاد رئيس الجمهورية جوزيف أون تأكيده أن الدولة اللبنانية هي التي تفاوض عن نفسها، وهي سيدة قرارها، ولا أحد يأخذ مكانها، ولا تسوية تتم إلا من خلالها ولا على حسابنا، كما قال الرئيس اللبناني الذي أظهر إيجابية حيال إيران لمساعدتها على وقف النار، لكن كما قال ليس لأحد التدخل في الشؤون اللبنانية. يأتي إصرار العون على المضي في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بينما يرفضها حزب الله ويهدد بمقاومتها ويؤكد أنه غير معني بنتائجها. طبعا هذا الأمر يؤدي إلى إرباك الموقف اللبناني الرسمي المفاوض في واشنطن. في نهاية المطاف يبدو أن إسرائيل تتمسك بتفاوض مع لبنان تحت النار في كل وقت وعلى نحو مستمر دون ما أن تكون معنية بسوى ذلك.
1: نقول نصيفة مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل
2: مونتي كارلو الدولية في طرابلس لبنان 103.3 FM. قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
0: إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم معك شيرين ناصر. البداية مع لوموند وما يتضمنه بروتوكول التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.
1: ريتا، نقلت الصحيفة عن الصحف الأمريكية ما يلي: تتعهد الولايات المتحدة وإيران بوقف فوري ونهائي للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، على أن يكرس الاتفاق النهائي إنهاء الحرب نهائيا. يلتزم الطرفان باحترام السيادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. الاتفاق على التفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة مشتركة. ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري عن مضيق هرمز خلال 30 يوما، وتعيد إيران حركة الملاحة إلى مستويات ما قبل الحرب مع انسحاب أمريكي لاحق من المناطق المحيطة. تؤمن إيران مرور السفن التجارية بأمان من دون رسوم لمدة 60 يوما، ومع تنظيم إدارة مستقبلية لمضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول الخليج. تلتزم أيضا وفق البروتوكول الولايات المتحدة وشركاؤها بإعادة خطة إعمار إيران وتنميتها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. تلتزم واشنطن برفع جميع العقوبات المفروضة على إيران إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. تؤكد إيران أن لن تطور أو تمتلك سلاحا نوويا مع بحث آلية لمعالجة المخزون النووي خلال المرحلة الانتقالية. تحافظ إيران أيضا على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، وتمتنع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات. هذا الاتفاق يتضمن أيضا تمنح الولايات المتحدة إعفاءات تسمح بتصدير النفط الإيراني وتسهيل الخدمات المصرفية والتجارية. تفرج الولايات المتحدة عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة مع تنفيذ إيران لالتزاماتها. إنشاء آلية مشتركة لتنفيذ هذا البروتوكول والاتفاق النهائي. تبدأ مفاوضات مفاوضات الاتفاق النهائي بعد توقيع البروتوكول وتنفيذ البنود الأساسية المتفق عليها. وأخيرا البند 14 إريتا يدعم الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
0: في صحيفة ليزيكو، البيت الأبيض يحتفي بانتصار كبير على البرنامج النووي الإيراني.
1: باستيان بوشو من نيويورك يتناول ما قاله مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن قبولهم أي الإيرانيين بذلك يشكل انتصارا كبيرا بل انتصارا بالغ الأهمية للولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف المسؤول أنهم يؤكدون أننا سنقوم بتدمير مخزون اليورانيوم المخصب وهذا هو الحد الأدنى للطريقة التي سننفذ بها ذلك، مشيرا إلى أن هذا التصريح يتضمن بعض التفسير الواسع لنص البروتوكول الدقيق. مسؤول أمريكي آخر أكد هذا لا يلزمنا بدفع ولو سنت واحد للإيرانيين ولا بالمساهمة ماليا في هذا الصندوق، موضحا أن معظم المكاسب المالية الإيرانية خصوصا رفع العقوبات تبقى مشروطة بإبرام اتفاق نهائي.
0: ليبراسيون طرحت السؤال التالي: لماذا تبدو طهران الرابحة الأكبر؟
1: يقاس نجاح إيران حسب الكاتب سيليون ماكي بما يغيب عن نص الاتفاق، إذ لا يتضمن بروتوكول التفاهم أي إشارة إلى البرنامج الصاروخي لإيران وهو الملف الذي كانت إسرائيل تسعى إلى تدميره أو على الأقل لتقييده، كما يلف الغموض مستقبل إدارة مضيق هرمز الذي استخدمته إيران كورقة ضغط خلال الحرب ولا تبدو مستعدة للتخلي عنه، حيث لم يحدد مستقبل المضيق سوى بالإشارة إلى حوار مع عمان لتحديد آليات الإدارة والخدمات البحرية فيه وبالتنسيق مع دول الخليج.

0: تصاعد الضغوط على ستارمر بعد سلسلة من الأزمات السياسية، فيما أفاد التقارير بأن بيرنهام لا ينوي قبول أي منصب وزاري تحت قيادة ستارمر، بل يفضل التفرغ لترتيب تحديه على زعامة حزب العمال. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: وستارمر يشدد على سعيه إلى البقاء في الحكومة واستعادة الثقة من حزب العمال وناخبيه. إلى العناوين. ترامب وبلشيكيان وقعا مذكرة التفاهم طهران، مضيق هرمز سيفتح وواشنطن سترفع حصارها. الخارجية الإيرانية، محادثات سويسرا الجمعة لم تعد مؤكدة، وترامب يهدد بالعودة إلى الحرب. سلام يلتقي ماكرون اليوم في باريس، مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان. اتصالات أوروبية مقتضبة مع الكرملين، وهجمات بين كييف وموسكو، وانتخابات محلية في بريطانيا تحدد مصير حزب العمال.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: وهي الآن من القاهرة ريتا.
3: نعم، في القاهرة الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 35 درجة، الخرطوم مشمس جزئيا، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 43 درجة، نواكشوت مشمس بالإجمال، حرارة 35 درجة، في الرباط غيوم متفرقة، الحرارة 26 درجة، جزائر العاصمة مشمس جزئيا، حرارة 32 درجة، تونس العاصمة مشمس بالإجمال، حرارة 31 درجة، طرابلس ليبيا الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 28 درجة، في داكار الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 29، وأخيرا أبيديون أمطار رعدية، الحرارة تصل اليوم إلى 28 درجة. قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، معك شيرين ناصر. البداية مع لوموند وما يتضمنه بروتوكول التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.
1: ريتا، نقلت الصحيفة عن الصحف الأمريكية ما يلي: تتعهد الولايات المتحدة وإيران بوقف فوري ونهائي للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، على أن يكرس الاتفاق النهائي إنهاء الحرب نهائيا. يلتزم الطرفان باحترام السيادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. الاتفاق على التفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابل للتمديد بموافقة مشتركة. ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري عن مضيق هرمز خلال 30 يوما، وتعيد إيران حركة الملاحة إلى مستويات ما قبل الحرب مع انسحاب أمريكي لاحق من المناطق المحيطة. تؤمن إيران مرور السفن التجارية بأمان من دون رسوم لمدة 60 يوما، ومع تنظيم إدارة مستقبلية لمضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول الخليج. تلتزم أيضا وفق البروتوكول الولايات المتحدة وشركاؤها بإعادة خطة إعمار إيران وتنميتها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. تلتزم واشنطن برفع جميع العقوبات المفروضة على إيران إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. تؤكد إيران أنها لن تطور أو تمتلك سلاحا نوويا مع بحث آلية لمعالجة المخزون النووي. هذا الاتفاق يتضمن أيضا تمنح الولايات المتحدة إعفاءات تسمح بتصدير النفط الإيراني وتسهيل الخدمات المصرفية التجارية. وأخيرا يدعم الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
3: في صحيفة ليزيكو، البيت الأبيض يحتفي بانتصار كبير على البرنامج النووي الإيراني.
1: باستيان بوشو من نيويورك يتناول ما قاله مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن قبولهم أي الإيرانيين بذلك يشكل انتصارا كبيرا، بل انتصارا بالغ الأهمية للولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف المسؤول أنهم يؤكدون أننا سنقوم بتدمير مخزون اليورانيوم المخصب، وهذا هو الحد الأدنى للطريقة التي سننفذ بها ذلك، مشيرا إلى أن هذا التصريح يتضمن بعض التفسير الواسع لنص البروتوكول الدقيق. مسؤول أمريكي آخر أكد: هذا لا يلزمنا بدفع ولو سنت واحد للإيرانيين ولا بالمساهمة ماليا في هذا الصندوق، موضحا أن معظم المكاسب المالية الإيرانية خصوصا رفع العقوبات تبقى مشروطة بإبرام اتفاق نهائي.
3: ليبراسيون طرحت السؤال التالي: لماذا تبدو طهران الرابحة الأكبر؟
1: يقاس نجاح إيران حسب الكاتب سيليون ماكي بما يغيب عن نص الاتفاق، إذ لا يتضمن بروتوكول التفاهم أي إشارة إلى البرنامج الصاروخي لإيران، وهو الملف الذي كانت إسرائيل تسعى إلى تدميره أو على الأقل لتقييده. كما يلفو الغموض مستقبل إدارة مضيق هرمز الذي استخدمته إيران كورقة ضغط خلال الحرب، ولا تبدو مستعدة للتخلي عنه، حيث لم يحدد مستقبل المضيق سوى بالإشارة إلى حوار مع عمان لتحديد آليات الإدارة والخدمات البحرية فيه وبالتنصيب

0: مع دول الخليج. وأخيرا لا يتطرق النص الاتفاقي إلى الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، حزب الله في لبنان، الميليشيات في العراق والحوثيون في اليمن، وبذلك يكون النظام الإيراني قد نجا من الحرب، وهو مكسب بحد ذاته دون فرض قيود جوهرية عليه من قبل القوة الأولى عالميا.
1: في لوفيغارو، ماكرون والأوروبيون يرحبون بتغير موقف ترامب.
0: هذا ما تقوله اليومية، إنه لا شك لدى الرئيس الفرنسي أن قمة مجموعة السبع نجاح موضوع، ورغم أنها انطلقت في سياق بالغ الصعوبة، حيث دفع ماكرون عن نفسه فيما يتعلق بمحاولات تليين موقف الرئيس الأمريكي، مؤكدا أنه كان واضحا جدا معه خلال الأشهر الماضية بشأن ملفات غرينلاند والتجارة وأوكرانيا، لكنه في الوقت نفسه حافظ دائما على الحوار. الأوروبيون يرون أن الاتفاق حول إيران يكتسب أهمية إضافية، لأنه يشكل ورقة ضغط في الملف الدبلوماسي الأكبر الآخر في القمة، أي أوكرانيا. فبسبب تراجع أسعار النفط والغاز، باتت واشنطن مستعدة لإعادة تفعيل العقوبات على النفط الروسي، والتي كانت قد جمدت بعد اندلاع الحرب بهدف السماح لدول ثالثة بشراء النفط الروسي.
1: لاكوا من سور جنوب لبنان، حيث تعود الحياة، لكن ذلك سيستغرق وقت.
0: في مجاره الصغير للبقالة ريتا، وجه حيدر الشعار تعلوه ابتسامة يملأها الأمل. هذا الشاب الثلاثيني بقي في مدينة صور رغم أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، ويقول لموفد الصحيفة جيني لافون: ستعود الحياة لكن ذلك سيستغرق وقتا. ويضيف حيدر: 4 أشهر من الحرب مع كل هذا الدمار والقتل أمر ثقيل، هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها صور لهذا القدر من القصف. أما علوان شرف الدين نائب رئيس بلدية صور فيقدم قراءة مشابهة للوضع، ويقول أن صور تعرضت لدمار كبير لأن الإسرائيليين يكرهون الثقافة والتراث وقد أرادوا محوها.
1: ونختم مع لومانيتي، وقبيل الانتخابات التشريعية في مانشستر، اليمين المتطرف يتربص.
0: يرى بيير بربونسي أن حزب الإصلاح البريطاني ريفورم يو كي بزعامة نيجل فرج، ويبرز على مختلف الجبهات منافسا حتى لحزب المحافظين. ففي الانتخابات المحلية الشهر الماضي، حقق الحزب مكاسب واسعة بفوزه بمئات المقاعد على حساب حزب العمال. وبعيدا عن المواجهات مع كير ستارمر، ينظر إلى أندي بيرنهام عضو أو في حزب العمال وعمدة منطقة مانشستر الكبرى منذ 2017 بوصفه ممثلا لقاعدة الطبقة العاملة في شمال بريطانيا، ويعتبر أحد أبرز المرشحين القادرين على استعادة ما يعرف بالجدار الأحمر، أي الدوائر الصناعية السابقة التي كانت تقليديا معقلا لحزب العمال قبل أن تميل نحو الإصلاح البريطاني. لذا يبدو أن هذا الاستحقاق الانتخابي في بريطانيا ريتا سيكون أكثر تنافسية مما كان متوقعا.
1: شكرا شيرين.
2: مباشر مع مراسل.
0: مع توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، لا تزال الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان، بينما يتحضر لبنان لجولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل. للإجابة على هذه الأسئلة ينضم إلينا مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت، نقولة نصيف. صباح الخير نقولة.
3: صباح الخير شيرين.
0: أولا سأبدأ معك بالسؤال عن أي رسالة تريدها إسرائيل أو تريد أن توجهها من خلال استمرار عملياتها العسكرية في جنوب لبنان.
3: نعم، منذ أن أعلن الاتفاق الأمريكي الإيراني قبل 3 أيام في انتظار توقيعه في سويسرا غدا، لم يتغير في جنوب لبنان إلا القليل. لم تحترم إسرائيل وقف النار في هذه المنطقة، ووصلت عملياتها العسكرية توغل بري كما حصل البارحة في حداثة، مصحوبة بآليات عسكرية وجرافة ودبابتين قبل تراجعها. أوغرت قصف على نحو قصف كفر كبنيت والنبطي الفوق وعلي الطاهر ومحيط الله الدبشي والمنطقة منصوري والعزي وبرشيد وأنصاري، وهي استمرت أي إسرائيل إلى ساعة متقدمة من الليل في تنفيذ هذه الغارات. ليس استمرار الغارات الإسرائيلية مع تحييد كامل لبيروت وضحياتها الجنوبية إلا تعبيرا عن رفض إسرائيل الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي أدرج في أحد بنوده وقفا للنار على كل الجبهات بما فيها لبنان، وتاليا تريد أن تؤكد أنها غير معنية بالشق اللبناني في هذا الاتفاق، وهي تفصل أمن شمالها عن بنود التسوية الأمريكية الإيرانية كي تؤكد استمرار ملاحقتها حزب الله لتدميره، كما رفضها في الأصل هذا الاتفاق برمته. ومع أن الاعتداءات تراجعت إلى حد في الأيام الأخيرة، غير أنها لم تتوقف بدليل ما حدث طوال الليل أمس. ودون ما أن تكون إسرائيل وحدها المعنية بهذا التصعيد والإصرار على البقاء في الأراضي اللبنانية المحتلة، البارحة أيضا انضم إليها الأمين العام لحزب الله الشيخ إبراهيم قاسم بتأكيد مضيه في الحرب ضد إسرائيل إلى أن تنسحب، وقال ستنسحب، على أنه وجه سهامه أيضا إلى الدولة اللبنانية برفض المفاوضات المباشرة، بأن قال إن سقف المفاوضات مع إسرائيل يجب أن يكون الأمن المتبادل، أي أمن إسرائيل كأمن لبنان، وتاليا رفض العودة إلى ما قبل 2 آذار. عرج قاسم على إيران لشكرها باسم حزبه على ربط لبنان كمقاومة بها من خلال إصرارها على وقف النار. كرر قاسم أخيرا أن لا تسليم لسلاح الحزب وأن انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني فقط، لكنه لفت أيضا إلى أن إسرائيل تريد إنهاء حزب الله عسكريا واجتماعيا وثقافيا، وجزم لا مرور لمشروع نزع سلاح حزب الله ولا مناطق تجريبية في الجنوب، بل انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.
0: نقولها كيف يستعد لبنان تحت هذا الضغط للذهاب إلى الجولة المقبلة من المفاوضات مع إسرائيل المرتقبة في واشنطن؟
3: كما ذكرت يستعد لهذه المفاوضات في المقررة في 22 حزيران، ستستمر 3 أيام بمشاركة الوفدين العسكري والسياسي. كان لبنان يتوقع الجولة الجديدة في ظل وقف للنار بعد الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، لكن ذلك لم يحصل، ولا تزال إسرائيل كما ذكرت تغير وتدمر وتجرف. أظن أن لبنان ربما يعول على ما يمكن أن ينجم عن توقيع الاتفاق غدا، ومدى قدرة واشنطن على إرغام إسرائيل على وقف النار، خصوصا وأن إيران تربط بدء مرحلة التفاوض فيما بعد التوقيع مع الأمريكيين طبعا بوقف الحرب في لبنان، كما تربط توقيع الاتفاق النهائي على البرنامج النووي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. طبعا هذا الأمر ترفضه إسرائيل. أمس أعاد رئيس الجمهورية جوزيف أون تأكيده أن الدولة اللبنانية هي التي تفاوض عن نفسها وهي سيدة قرارها، ولا أحد يأخذ مكانها، ولا تسوية تتم إلا من خلالها ولا على حسابنا، كما قال الرئيس اللبناني الذي أظهر إيجابية حيال إيران لمساعدتها على وقف النار، لكن كما قال ليس لأحد التدخل في الشؤون اللبنانية. يأتي إصرار عون على المضي في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بينما يرفضها حزب الله ويهدد بمقاومتها ويؤكد أنه غير معني بنتائجها. طبعا هذا الأمر يؤدي إلى إرباك الموقف اللبناني الرسمي المفاوض في واشنطن في نهاية المطاف. يبدو أن إسرائيل تتمسك بتفاوض مع لبنان تحت النار في كل وقت وعلى نحو مستمر دون ما أن تكون معنية بسوى ذلك.
0: الأولى نصيفة

0: المسؤولين الإسرائيليين على قائمة سوداء عالمية بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وعبر عن قلقه إزاء الارتفاع المذهل في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين. شنت روسيا هجوما بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف تزامنا مع تصاعد التوترات الميدانية في عدة مناطق من أوكرانيا، حيث سجلت أيضا هجمات بطائرات مسيرة أسفرت عن قتلى في مدينة سومي. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين في إطار جهود تنسيقية لإنهاء الحرب. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى. والآن إلى إعادة للوقفة الاقتصادية مع زياد الهاشمي، حاوره هذا الصباح هادي بوبطون.
2: فقرة الاقتصاد في مآلي مستمعينا، يتجه العراق إلى مراجعة واسعة لمنظومته الاقتصادية عبر تحديث واستحداث 37 قانونا لدعم القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط. للمزيد حول هذا الموضوع معنا مستشار مونتي كارلو الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، لماذا يحتاج العراق إلى هذا النوع من الإصلاح التشريعي لدعم القطاع الخاص؟
3: نعم، تحية طيبة للجميع. العراق لا يعاني حقيقة فقط من الضعف في القطاع الخاص، لكن هناك كذلك فجوات وحالة من الضعف في البيئة القانونية والإدارية تجعل الكثير من المعوقات قوية ومؤثرة على عمل القطاع الخاص. المستثمر المحلي وحتى الأجنبي لا ينظر فقط إلى حجم السوق أو ما متوفر من فرص استثمارية، لكن كذلك يبحث عن بيئة قانونية واضحة ونظام يكون خالي أو قليل التعقيدات البيروقراطية بما يتعلق بإجراء تسجيل الشركات وحركة التمويل والاستثمارات ونظام الضرائب وغيرها من المتطلبات الأساسية لنجاح أي مشروع. لذلك تحديث 30 قانون واستحداث 7 قوانين جديدة تتعلق بنشاط القطاع التجاري والقطاع الخاص في العراق يمكن أن يكون مدخلا مهما لتقليل الفوضى القانونية والإدارية، خصوصا إذا عالجت هذه المشاريع إشكاليات حركة التمويل وتخفيف مستوى البيروقراطية وتسجيل الشركات وغيرها. لكن بالتأكيد الإصلاح التشريعي وحده لا يكفي. العراق لديه الكثير من القوانين التي تبدو جيدة على الورق، لكن المشكلة غالبا في عملية التطبيق وتداخل الصلاحيات وضعف الحوكمة وتأخر الإجراءات.
2: طيب زياد، هل يمكن لهذه القوانين أن تغير طبيعة الاقتصاد العراقي فعلا؟
3: يمكن القول نظريا بأن هذه القوانين يمكن أن تحدث نقلة نوعية في طبيعة الاقتصاد العراقي، لكنها تحتاج بحسب رأيي لثلاثة اشتراطات وثلاثة عوامل رئيسية لنجاحها. العامل الأول هي أن تكون هذه القوانين متناسقة وليست مجرد تعديلات متفرقة قد تحدث نوع من التضارب بين القوانين والتشريعات مستقبلا. لا فائدة من قانون استثمار جيد إذا بقيت القوانين الأخرى على حالها، القوانين المتعلقة بالجمارك، المصارف، قطاع الضرائب والعمل وغيرها. هذه حقيقة يجب كذلك أن يحدث فيها نوع من التحديث حتى يحدث نوع من التكامل بين تلك القوانين. العامل الثاني هي مسألة التمويل. القطاع الخاص في العراق لا يستطيع أن يتوسع من دون وجود نظام مصرفي حديث وعصري قادر على تمويل المشاريع الإنتاجية وليس فقط تمويل القروض القصيرة الأجل. لذلك جاءت الإشارة إلى أفكار مثل بنك وطني للتنمية أو إنشاء صناديق استثمارية وطرح سندات للمشاريع التنموية، وهذه حسب رأيي نقاط مهمة لأنها تربط الإصلاح القانوني بأدوات تمويل حقيقية. العامل الثالث هو مسألة الثقة. المستثمر لا يدخل بقوة إلى السوق إذا كان يخشى من تغيير القرارات أو القضاء أو حتى وجود تأثير للفساد والبيروقراطية. كذلك هذه المسألة تحتاج حقيقة من الحكومة العراقية خطوات فعالة ومباشرة للتعامل مع هذه التعقيدات لتبديل المصاعب أمام الحركة بالقطاع الخاص، وكذلك أن يكون الاقتصاد العراقي اقتصاد جاذب للاستثمارات وللحركة التجارية داخل العراق.
2: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو.

0: الاقتصادي. شكرا زياد.
1: بداية قوية للمنتخب الإنجليزي في المونديال وتعادل مخيب للمنتخب البرتغالي. ريتا،
2: والمزيد طبعا مع وديع فيعاني.
3: صباح الخير. 4 أهداف للمنتخب الإنجليزي في مباراته الأولى في المونديال حينما تغلب 4-2 على كرواتيا في جولة الأولى من المجموعة 12. كل شيء بدأ مع ضربة جزاء التي حصل عليها منتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة 9 وتصدى ليفاكوفيتش لتسديدة هاري كين، غير أن الحكم الفرنسي توربان أمر بإعادة الركلة إذ اعتبر أن الحارس الكرواتي تحرك قبل التسديدة. وهاري كين افتتح هذه المرة التسجيل في الدقيقة 12. باتورينا عدل في الدقيقة 36. كين سجل رأسية رائعة في الدقيقة 42 وموسى في الدقيقة 45+5 لكرواتيا، والاثنين الكل مع نهاية الشوط الأول. ثم 3-2 لإنجلترا منذ انطلاق الشوط الثاني عبر لاعب ريال مدريد جود بيلينغهام. ثم 4-2 بفضل مهاجم برشلونة ماركوس راشفورد الذي دخل بديلا. فريق توماس توخيل بدأ المونديال بأفضل طريقة ممكنة خلافا لفريق روبرتو مارتينيز البرتغال الذي تعادل 1-1 مع جمهورية كونغو الديمقراطية. لاعب وسط باريس سان جيرمان جواو نيفيس افتتح التسجيل بداية برأسه بالرغم من قصة قامته. كان ذلك في الدقيقة 6 وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول رأسية رائعة لمهاجم نيوكاسل ويسا سمحت لجمهورية كونغو الديمقراطية من معادلة النتيجة، وهكذا انتهت المباراة. كريستيانو رونالدو الذي استهل موندياله 6 معادلا ليونيل ميسي في هذا المجال أهدر فرصتين ثمينتين خلال اللقاء. وبالعودة إلى نتائج مباريات الليلة السابقة وصباح يوم أمس والأرقام القياسية التي حققها ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني خاض أمام الجزائر مباراته الدولية رقم 200 وسجل ثلاثية حملته إلى صدارة ترتيب الهدافين في تاريخ نهائيات كأس العالم 16 هدفا معادلا الألماني ميروسلاف كلوزو. وأشاد بميسي مدرب المنتخب الجزائري الخصم فلاديمير بيتكوفيتش.
4: المهارة لا تزول، نحن لا نتحدث عن أي لاعب بل عن لاعب فاز بالكرة الذهبية 7 أو 8 مرات في مسيرته. للأسف منحنا له الفرصة لتسجيله الهدفين الأول والثاني، لكن ميسي بتفكيره الثاقب في اللحظات الحاسمة من المباراة يجد التعامل مع الأمور بسهولة أكبر من غيره. إنه لاعب فريق بامتياز، ومن حسن حظه أن المنتخب الأرجنتيني بأكمله يدعمه ويسنده. هو يقدم أداء مذهلا. لقد سددت الأرجنتين 10 تسديدات 7 منها من ميسي. على أي حال نهنئ المنتخب الأرجنتيني لأنه فريق رائع واستحق هذا الفوز عن جدارة.
3: وخصم المنتخب الجزائري المقبل سيكون المنتخب الأردني الذي هزم 1-3 أمام النمسا بمناسبة أول مباراة له في المونديال، إذ يشارك للمرة الأولى في تاريخه في النهائيات العالمية. مدربه هو المغربي جمال السلمي.
5: ولا واحد كان ينتظر مباراة زي اللي قدمناها من ناحية الشجاعة، ولكن هذه هي الرسالة التي كنا نحب أن نوجهها لمن يشاهد هذا المنتخب، لأنه النشامة تعني الشجاعة، تعني الإقدام، تعني الصبر. شخصية المنتخب ظهرت اليوم رغم أنه الفوارق كبيرة. إحنا عندنا لاعب واحد يمارس في فرنسا في رين، وعندنا لاعب يمارس في كوريا، وبالتالي سعيد جدا بأداء اللاعبين.
3: ومدرب منتخب تونس الجديد إيرفي رونار أشرف أمس على أول حصة تدريبية له بعد التحاقه بنصور قرطاج خلفا لصبر اللاموشي المقال بسبب خسارته 1-5 أمام السويد في اللقاء الأول. وبعد انتهاء الجولة الأولى وخوض كل المنتخبات مباراة واحدة تنطلق اليوم الجولة الثانية مع 4 لقاءات مساء اليوم وفي الليلة المقبلة. تشيكيا جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى بداية، ثم ضمن المجموعة الثانية البوسنة ضد سويسرا وقطر ضد كندا، وفي المجموعة الأولى أيضا المكسيك ضد كوريا الجنوبية. وتعاقد ريال مدريد مع لاعب الوسط البرتغالي الدولي برناردو سيلفا بعقد يمتد لموسمين، وفي صفقة انتقال حر بعدما قضى سيلفا 9 أعوام مع مانشستر سيتي، وكان النادي الملكي قد تعاقد قبل ذلك مع الظهير الأيسر الإسباني الدولي ماركو كوريا قادما من تشيلسي، كما يستعد ريال مدريد لضم المدافع الدولي الفرنسي إبراهيم كوناتي بعد انتهاء عقده مع ليفربول. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
6: RFI مونتي كارلو دواليا مختارات موسيقية لهذا الشهر.
7: Claude Sicre avec Francis Cabrel.
8: Je me meurs de soif auprès de la fontaine, aussi résolu que l'âne de Buridan. Chez moi, je me crois en terre lointaine, sans aucun pouvoir, je me prends pour le président.
7: Éric Pédurant. Avec tu.

0: بتصير بعناوين الأخبار معك شيرين ناصر.
1: بسشيكان وترامب يوقعان على الاتفاق بين واشنطن وطهران. الخارجية الإيرانية تؤكد أن هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بدءا من أمس. اليوم ماكرون يلتقي في الإليزي رئيس الوزراء اللبناني، والجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة جندي عن مقتل جندي وإصابة آخرين. هجوم روسي باليستي على كييف، وانتخابات محلية في بريطانيا تحسم مصير حزب العمال البريطاني.
2: بين ناصر، ريتا خليل، صباح مونتي كارلو الدولية.

0: ونذهب معك ريتا إلى الأخبار الثقافية، وتحديدا عن هاري وعائلته يزورون بريطانيا. صحيح. الشهر المقبل. يوصلوا بالسلامة لكان.
1: يقوم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بزيارة عائلية للمملكة المتحدة في شهر تموز يوليو المقبل، ستكون الأولى لهما منذ عام 2022 بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية. وأوردت وسائل الإعلام إذن أن دوك ودوكا ساسكس يرافقهما ولداهما أرتشي وليليبيت، إذن سيزوران المملكة المتحدة برفقتهما. وغادر الزوجان إذن بريطانيا عام 2020 عندما تراجع هاري عن دوره في العائلة الملكية وانتقل إلى أمريكا الشمالية، مما أثار خلافا مع أسرته، لكنه أعرب في الآونة الأخيرة عن رغبته في التصالح مع والده الملك تشارلز الثالث.
0: ونذهب إلى من الزيارة إلى رحيل آخر عضوات فرقة الأخوات بيفرلي أو ما يعرف بـ The Beverly Sisters.
1: نعم، توفيت المغنية البريطانية تيدي بيفرلي عن عمر ناهز 99 عاما لتطويب ذلك صفحة آخر عضوات فرقة الأخوات بيفرلي الغنائية، التي كانت من أبرز الأسماء في عالم الترفيه البريطاني خلال خمسينات وستينات القرن الماضي. وشكلت تيدي إلى جانب شقيقتيها الراحلتين جوي وبابس فرقة الأخوات بيفرلي أو The Beverly Sisters، التي حققت نجاحا واسعا في بريطانيا وأوروبا على مدى أكثر من عقدين، واحتلت أغانيها مرات متقدمة في قوائم المبيعات. من أشهر أعمال الفرقة أغنية I Saw Mommy Kissing Santa Claus، وطبعا أغنيات عديدة دخلت قائمة أفضل 20 أغنية في المملكة المتحدة خلال خمسينات القرن العشرين. واشتهرت أيضا الشقيقات بأدائهن المتناغم وإطلالتهن المتشابهة على المسرح، كما عرفنا بعلاقتهن العائلية الوثيقة حتى خارج الحياة الفنية، حيث عشنا لسنوات طويلة في منازل متجاورة شمال لندن. وأيضا شيرين تعد هذه الفرقة من أنجح الفرق الغنائية النسائية في تاريخ بريطانيا، إذ حطمت أرقاما قياسية في المسارح والنوادي الليلية، وأصبحت من الأسماء الأكثر شعبية وأعلى أجرا في أوروبا خلال ذروة مسيرتها الفنية.

0: ونذهب إلى رنا بدر ياريتا، هي فنانة رسم بالموزايك.
1: نعم، وهذه قصة حياة من بغداد من توقيع محمد طلال.
2: بلغة الموزايك تتحدث أصابع الفنانة البغدادية التشكيلية رنا بندر، فمن آلاف قطع الحجر والزجاج الصغيرة تنسج حكاياتها الخاصة، فداخل مشغلها المتواضع في بغداد تتحول الألوان المتناثرة بين يديها إلى لوحات وجداريات موزايكية تستعيد ملامح التراث العراقي وتفاصيل الحياة البغدادية.
3: حبيت هذا الفن يمكن من كوني أني أحب التفاصيل والديتيلز، ولهذا كلش جذبني هذا الفن. أيضاً حبيت أركز على المفردة الجزء من الكل، وش قد إلها أهمية. يعني هي كل قطعة حجر وحدة إلها تأثير بالشكل الجمالي والإخراج النهائي للعمل، فكلش حبيتها.
2: بهدوء وصبر تلتقط رنا كل قطعة صغيرة من بين عشرات الألوان والأحجام المبعثرة أمامها، شيئاً فشيئاً تبدأ صورة بغداد بالظهور، وتتشكل فوق الطاولة قباب وأسواق وأزقة قديمة تستعيد حضورها من بين شظايا الحجر. عمل قد يستغرق أياماً أو حتى أسابيع، لكن النتيجة لوحة تبدو وكأنها ولدت دفعة واحدة.
3: الموزايك طبعاً هو فن يرجع إلى الحضارة الإغريقية واليونانية من بعدها، من الفنون المهمة، بيفد دائماً يقدم رسالة بيها توعية بيها تثقيف. بالحقيقة أنا أستلهم المواضيع مالتي يعني من التراث ومن الحضارة ومن الأعمال المعاصرة، طبعاً هم يعتمد على المشاهدات، على يعني كثير أشياء، بس يعني دائماً أحاول أعمالي تكون بيها معاصرة أكثر.
2: تدرك رنا جيداً أن الطريق أمام فن الموزايك في العراق ليس معبداً، فالحصول على المواد الأولية المتخصصة ما زال تحدياً دائماً، إضافة إلى شح الدعم وارتفاع التكاليف. ورغم ذلك تواصل رسم رحلتها قطعة بعد أخرى، تتأبط حلمها وتسير بثبات نحو الأمام.
3: حلم اللي أحب أوصله كشخص آني فرد، أتمنى أنه تصير عندي جداريات موجودة بالشارع العراقي تكون حاملة لي رسالة أو فكرة معينة.
2: وربما يشبه فن الموزايك الحياة نفسها، صورة كبيرة لا تكتمل إلا بعد صبر طويل وفاتورة تعب تسدد وتفاصيل لا يراها الجميع. محمد طلال، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: نصل الآن إلى الفقرة الأخيرة لصباح مونتي كارلو، وهي مع إلي أيوب والنشرة العلمية.
4: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وفيها من عناوين: علماء وآثار دنماركيون وهنود يحققون في حطام سفينة غرقت قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للهند في القرن 17. تسمية كويكب على اسم رجل إطفاء لقي حتفه أثناء أداء واجبه في هونغ كونغ. أسباب انجذاب البعوض لأشخاص أكثر من غيرهم هي متعددة. كثيرون منا لم يسمعوا من قبل بكارثة سفينة أوريسوند التي تحتل مكانة مهمة في التاريخ البحري باعتبارها أول سفينة دنماركية معروفة وصلت إلى الهند في القرن 17، لكنها غرقت في العام 1619 قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للهند بالقرب من كرايكال في إقليم بونديشيري. خبرنا الراهن يدور حول اتفاق سلطات الجانبين الهندي والدنماركي على فتح تحقيق في حطام سفينة أوريسوند في محاولة من علماء آثار البلدين أن يفهموا فصلاً غير معروف من تاريخ الوجود الأوروبي في منطقة جنوب آسيا التي طغى عليها التاريخ الاستعماري الذي حكته بريطانيا العظمى وفرنسا والبرتغال وهولندا فيما بقي تاريخ تواجد البلدان الأوروبية الأخرى في الهند ومحيطها مغيباً عن التوثيق. يأمل علماء الآثار الدنماركيون والهنود من خلال مشروع تعاونهم المشترك في استكشاف حطام سفينة أوريسوند أن توفر دراستهم لمحة حول الأنشطة التجارية الدنماركية المبكرة في الهند. تجر الإشارة إلى أن الدنمارك أنشأت أول مركز تجاري لها في الهند في العام 1620 أي بعد عام على وقوع حادثة غرق سفينة أوريسوند في منطقة قديمة كانت تعرف بترونكبار بينما تسمى اليوم ثرانغامبادي حيث شيد الدنماركيون قلعة تحولت لاحقا إلى متحف. الاتحاد الفلكي الدولي قرر في لفتة تكريمية أن يقترن الكويكب الصغير الحامل لرقم 34871 باسم رجل إطفاء هو هو هاو هو. توفي هذا الأخير عن عمر 37 سنة بعدما التهمته النار أثناء أداء واجبه في مكافحة حريق هائل كان شب العام الماضي في مجمع سكني شمال هونغ كونغ ليسفر عن مقتل 168 شخصا. الكويكب الصغير الذي يحمل الرقم 34871 كان قد اكتشف في العام 2001 على يد ويليام يونغ الفلكي الهاوي من هونغ كونغ. تجدر الإشارة إلى أن الكويكب 34871 هو يهو يقع في حزام الكويكبات الرئيسي أي في النظام الشمسي ما بين المريخ والمشتري. يتميز هذا الكويكب بطبيعته الصخرية وبشكله المستطيل الأشبه بحبة بطاطس، أما قطره التقريبي فيتراوح بين 4 و5 كيلومترات. يحرز العلماء بعض التقدم في فك شفرة المزيج الكيميائي المعقد الذي يدفع البعوضة المسببة للأمراض إلى تفضيل شخص على غيره. الاختصاصي في علم الحشرات الطبية لدى معهد أبحاث التطوير في فرنسا فريدريك سيمار نفى فكرة أن البعوض يفضل زمرة دم معينة لأنها فكرة لا أساس لها من الناحية العلمية. يعتبر سيمار أن لدغات البعوض لا علاقة لها أيضاً بلون البشرة أو العيون أو الشعر، إنما هناك مجموعة من المثيرات الحسية تدفع البعوض إلى لسع شخص أكثر من غيره، لاسيما الرائحة والحرارة المنبعثة من أجسامنا إضافة إلى ثاني أكسيد الكربون الذي نخرجه مع الزفير. يعرف العلماء منذ أكثر من 100 عام أن الإشارة الأولى التي تجذب إناث البعوض المؤذية من على بعد نحو 10 أمتار هي ثاني أكسيد الكربون الخارج مع زفيرنا. أظهرت الأبحاث أن ما بين 300 و1000 مركب مختلف ذي رائحة يصدر عن البشر، لكن العلماء ما زالوا في بداية فهم أيها من تلك المركبات تثير شهية البعوض لامتصاص دمائنا. هكذا نصل إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن استمع إليها وإلى اللقاء.

0: مونتي كارلو الدولية إنها ثامنة تماما في استديوهاتنا.
1: إلى موجز جديد للأخبار معك نجوى بن مبارك، تفضلي نجوى.
2: شكرا شيرين، أهلا بكم مستمعينا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بازكشيان عن بعد مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وفتح الباب أمام مفاوضات تستمر 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأعلن ترامب توقيع الاتفاق خلال زيارته لفرنسا، فيما أكد طهران دخوله حيز التنفيذ. وتنص المذكرة على تعليق العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني فورا مع رفعها بالكامل في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مقابل خفض مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني تحت إشراف دولي وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال 30 يوما. من جانبه رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالاتفاق، مؤكدا أنه سيؤدي إلى إعادة فتح المضيق وإنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. كما أعلن إقامة مراسم احتفالية ومحادثات فنية في سويسرا. هذا وعقب التوقيع شدد ترامب على أن بلاده ستلتزم بالقوة في حال خرق إيران للاتفاق، قائلا إنها ستتعرض لقصف شديد إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق. يجري رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في أعقاب استضافة فرنسا رؤساء وقادة دول العالم المشاركين في قمة مجموعة السبعة. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطات اللبنانية إلى الاستفادة من الاتفاق الذي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليه باعتباره محطة مفصلية لهذا البلد الذي من المقرر أن يخوض الأسبوع المقبل جولة مفاوضات مباشرة جديدة مع إسرائيل. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان. وبعد إعلان التوصل إلى التفاهم بين واشنطن وطهران، تراجعت وتيرة الهجمات والعمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل من دون أن تتوقف كليا. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من احتمال إدراج مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على قائمة سوداء عالمية بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وعبر عن قلقه إزاء الارتفاع المذهل في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين. شنت روسيا هجوما بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كيف تزامنا مع تصاعد التوترات الميدانية في عدة مناطق من أوكرانيا. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا لك نجوى.
3: كافي شو نعمات المطري عاطف علي صالح.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، صباح الورد صباح الفل والياسمين والتفاؤل لكل مستمعينا ومستمعاتنا. ولك يا عاطف
1: صباح الخير نعمات، وصباح الخير لفالنتاف الإشراف التغني ولكل المستمعين. اليوم الخميس نبدأ برنامج كافي شو ونودع فريق الصباح وبداية مشوار سعيد. ولا خبر صباح نعمات، نبدأ بأول خبر
0: إلى الهند عاطف. إذ في خطوة غير مسبوقة قررت السلطات الهندية حجب تطبيق تيليجرام ولكن بشكل مؤقت حتى تحاول منع عمليات الغش وتسريب الأسئلة قبل إعادة تنظيم امتحان القبول الوطني لكليات الطب المعروف باسم نيت، وهو أحد أكثر الامتحانات تنافسية في البلاد. هذا القرار جاء بعد فضيحة مدوية شهدتها الدورة السابقة للامتحان، إذ تسربت الأسئلة وسط تقارير أشارت أنه بعضها تم تداوله عبر قنوات على تطبيق تيليجرام. أشار هذا موجة غضب واسعة واحتجاجات طالبت بمحاسبة المسؤولين عن كل ذلك. وزارة الإلكترونيات الهندية أعلنت أنه حجب التطبيق رح يستمر حتى 22 من يونيو، موعد انعقاد الدورة الجديدة للامتحان. والهيئة الوطنية للامتحانات أكدت أنه هاي الإجراءات بتهدف لحماية نزاهة الامتحانات وتصدي شبكات منظمة بتستغل هاي المنظمات الرقمية حتى تخدع الطلاب وبتبيع الأسئلة المسربة. بشارك في هذا الامتحان الإسمونيت أكثر من 2 مليون طالب وطالبة كل عام. طبعا هذا بيكون في منافسة كبيرة حتى يدخلوا كليات الطب. هذا ما جعل هاي الامتحانات بيئة خصبة لعمليات الاحتيال والاتجار بالأسئلة، وإنه نحاول نوصل بين هاي الضغوط الهائلة اللي بيعيشها الطلاب، صعوبة الحصول على وظائف مستقرة ويدخلوا كلية الطب والامتحانات المصرية. كل ذلك طبعا بيطرح أسئلة وأزمة وتساؤلات جديدة حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية نزاهة الامتحانات، ضمان حرية الوصول إلى وسائل التواصل والتطبيقات الرقمية. شايف الكل بيحاول طبعا أنه يغش في الامتحانات،
1: ونتابع النعمات وتطورت وسائل الغش أيضا في الامتحانات ووسائل الغش في كل شيء، ودائما وسائل الغش والجريمة تتطور وتسبق دائما أدوات الشرطة وحماية المجتمع. من مونتي كارلو الدولي، برنامج كافي شو لحظات، ونستعرض أهم فقرات ومواعيد هذا اليوم.

0: وإلى موعد فقرات برنامج كفشو لهذا اليوم بعد لحظات أبراج معلم الفلك إبراهيم حزبون.
1: لقاء الصباح سنتحدث عن الأدب الذي توقع التحولات، هذا هو اسمه، وهو مع يكون ضيفنا الدكتور عبد القادر بن عثمان، رح يحدثنا عن رواياته محرقة السوس وأغاني الحياة واحد واثنين. سنتحدث عن هذه الكتب، سنتحدث عن تونس وهو قام بكتابة كل ذلك قبل الثورة، ويتحدث عن المجتمع وكل ذلك في هذا اللقاء.
0: نكاية بالإحباط، هذا عنوان مدونة اليوم مع جمانة حداد، تأتيكم بعد نشرة التاسعة مباشرة.
1: الدعم والعلاج النفسي للمعتقلين السوريين السابقين رح يكون طبعا في فقرة كوتشنج مع الأخصائية النفسية ليا السيد طه.
0: طبق جديد وجولة على موقع مونت كارلو الدولية قبل أخبار العاشرة mc-dolia.com.
1: أما المساحة الحرة فرح تكون معك يا عاطف، التقيت الفنان التونسي صابر الرباعي وأجريت معه لقاء عن أغنيات وذكريات في مشواره الفني.
0: وقبل ذلك سنتوقف مع كواليس المونديال، ينضم لنا زميل وديع في عاني نتائج الأمس في المباريات وأيضا مباراة
1: قوية
0: المتوقعة اليوم وأهم المباريات التي شاهدناها حتى الآن بالنسبة للمستمعين. هذا هو مفتاح اليوم، ما هي أجمل مباراة تابعتها حتى الآن في بداية مشوار المونديال؟ نطرح هذا السؤال لكل المستمعين وفي انتظار الإجابات والردود من مونت كارلو الدولية وبرنامج كافي شو.

0: والآن إلى الأبراج مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. حاورت لهذا اليوم ريتا خليل.
1: أبراج مونت كارلو الدولية.
2: نصل الآن إلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وشو الزوايا اللي عملهم؟
3: القمر موجود في برج الأسد من امبارح بعد الظهر، رح يستمر اليوم وكمان بكرة بعد الظهر. اليوم معنا خلو مساري، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما بالنسبة للزوايا فعندنا زاوية واحدة هي تراين، يعني 120 درجة مع زحل، وجاية تقريبا الساعة 11:30 قبل الظهر. هاي بيساعدنا في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. وحب أقول إنه القمر لما يكون موجود في الأسد غالبا بنشعر إنه الناس من حوالينا أكثر كرم من المعتاد، ومناسب تماما اليوم لارتداء ملابس أنيقة.
2: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
3: نقدر نقول الحمل يوم جيد جدا عليه، بدفع فيه للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. الأجواء الرومانسية دافية، الحظ لا يتخلى عنهم كمان ماليا، بيجيهم خبر حلو تعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. يوم رائع جدا للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل.
2: الثور.
3: الثور مشغول في تنظيم أمور البيتية والعائلية والعقارية، يوم مناسب لإدخال أي تغيير على المسكن. ممكن كمان يقوموا بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. مناسب جدا للدراسة والمطالعة، خاصة للطلاب الابتدائي والثانوي، وبتم علاقتهم مع أفراد العائلة ناجحة.
2: تركيز الجوزاء.
3: الجوزاء نشط اليوم في السفر والاتصالات تنقلات، بس أغلبها لمسافات قصيرة. ممكن جدا الجوزاء اليوم يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. الأجواء الرومانسية حلوة، وتم أفكارهم منصبة حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية.
2: كيف أجواء السرطان؟
3: السرطان هو اللي بيحصل اليوم على مكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو ممكن يستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، في منهم بحصل اليوم على هدية أو جائزة. وبنلاحظ على السرطان عنده قوة الفكر والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار الصائب.
2: الأسد بطل الأبراج.
3: طبعا الأسد نمبارح بعد الظهر لما القمر إجا لعنده شعر بتغيير إيجابي إجا على الطريق، فهو مليان طاقة مليان نشاط. بنقول له استغل هذا اليوم قديش بتقدر، مش بس القمر بيساعده، كمان الشمس الموجودة بالجوزاء تعطي الطاقة والنشاط والحيوية لإنجاز قسم كبير من العمل. بيلاحظ إنه شعبيته في تصاعد، خاصة كوكب زهرة موجود عنده، فالأجواء الرومانسية دافية، وكمان الحواليه بيميلوا التعاون معه.
2: في تغيير عند العذراء.
3: تغيير سلبي مع الأسف في العذراء اليوم، لازم يدير باله على صحته أكتر. نوع من التعب أو الملل ممكن يسيطر عليه، وهذا الشيء مستمر معاه لغاية بكرة الظهر، فيحاول ينجز الشيء اللي بيقدر عليه من العمل الضروري والعاجل وأن يخلد إلى الراحة. بالنسبة للعذراء بتم أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
2: الميزان.
3: الميزان نشط اجتماعيا في هذا اليوم، عماله بيلتقي مع أشخاص بيرتحلهم. ممكن جدا الميزان في هذا اليوم يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة. كمان هو عنده أجواء رومانسية دافية، والميزان مليان طاقة مليان نشاط من الشمس الموجودة بالجوزاء.
2: في شيء جديد عند العقرب؟
3: نعم، الجديد عند العقرب تركيزه اليوم على العمل والمركز الاجتماعي. قدامه أولا فرصة لمن يبحث عن عمل، واللي بيشتغل كموظف بإمكانه يتقرب من المسؤولين. إذا في له مطلب عادل ممكن يحصل على نتيجة إيجابية، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله. هذا اليوم مناسب تماما لذلك، والأكاديميون لساتهم عملهم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس.
2: كيف أمور القوس؟
3: القوس اليوم نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بطلع رحلة للخارج، في منهم بتنقل من مدينة لمدينة. الرغبة قوية للتقرب من الأحباء والأجواء الرومانسية الدافية، حتى قسم منهم ممكن يبدأ على غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد. التجار عم يستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
2: الجدي
3: راح يكون مشهور اليوم في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الجدي ينتبه هون، لأنه يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. من ناحية تانية إيجابية، أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، لا سيما شريك العمل.
2: أبرز ما عند الدلو.
3: الدلو مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين ناجحة معها تماما، أجواء رومانسية حلوة بعززها أكثر وأكثر. اللي عنده نية لإتمام طلب خطبة زواج هذا اليوم مميز وجيد جدا إلهم. كمان ممكن الدلو أنه يوقع مثلا عقد تجاري اللي يستفيد منه. بنلاحظ كمان عم وليد برج الدلو مليانين طاقة ونشاط وأفكارهم مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
2: يبقى لنا الحوت.
3: الحوت بنقول له العمل رح يتراكم قدامك اليوم، فمطلوب منك طبعا انه تنتبه اكثر لاكلك لراحتك، ما تبالغ في اي جهد جسماني. اللي بيبحث عن عمل من مواليد برج الحوت الفرصه متاحه قدامه. كمان بنلاحظ على مواليد برج الحوت انه هاي الفتره ممتازه لهم لممارسه نشاطات ادبيه. في كمان لمن يبحث عن عمل من مواليد برج الحوت الفرصه متاحه لغايه 9 من الشهر الجاي.
2: إبراهيم، معي رسالة من سيدة من بغداد بتسأل عن صفات طفلتها رنين المولودة 3/8/2024 الساعة 9:30 الصبح.
3: نعم، نقول لهذه السيدة طفلتك من برج الأسد وطالعها الميزان. بنلاحظ عليها عندها مشاعر فياضة في المستقبل، طبعا عندها مشاعر فياضة خاصة تجاه الأهل لا سيما الوالدة. عندها دماغ يرغب في إدراك أكثر من موضوع، دماغها قادر على مواجهة مواضيع علمية صعبة، عندها قدرة على القيادة، مندفعة بقوة لبلوغ الهدف، بتكون عاطفية، عندها شعبية مصدرها نظرتها الإيجابية للحياة، ثقتها بنفسها كبيرة. إذا بدت خطوة معينة لازم تكملها حتى النهاية، ما بتتحمل يعني، هاي من ناحية ثانية ما بتتحمل إنها شخص يوجه لها ملاحظة أو انتقاد، وبدون شعور منها بتفرض سيطرتها على أفراد العائلة. ما فيش معوق لزواجها، والأعضاء الحساسة عندها القلب، الظهر، الكلى والقدمان.
2: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
3: اخترت الممثلة الفرنسية جولي ديباردييه.
2: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
2: باي باي.
3: باي باي.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أحداث كثيرة في 18 من حزيران، نبدأها من عام 1767. المستكشف الإنجليزي سامويل وايلز يصل إلى تهيتي ليكون أول أوروبي يصل إلى هذه الجزيرة. إذن 1778، القوات البريطانية بقيادة سير هنري كلينتون تغادر فيلادلفيا بعد 9 شهور من احتلالها، وذلك أثناء حرب الاستقلال الأمريكية. أما في عام 1805، تنصيب محمد علي باشا والياً على مصر رسمياً، وذلك بعد ثورة الشعب والعلماء على الوالي العثماني خورشيد باشا. 1815، اندلاع معركة واترلو والتي خسر فيها نابليون بونابرت أمام الإنجليز. أما في عام 1858، تشارلز داروين يتلقى ورقة بحثية من ألفريد راسل واليس تتضمن نتائج تكاد تكون متطابقة مع ما توصل إليه داروين عن نظرية التطور، مما دفع داروين إلى نشر نظريته. نكمل أحداث هذا اليوم من عام 1913، افتتاح المؤتمر العربي الأول في باريس، الذي طالب بإقامة إدارة لا مركزية في كل من الولايات العربية في الدولة العثمانية. وقد ترأس المؤتمر عبد الحميد الزهراوي، الذي أعدم في 6 أيار 1916 مع عدد آخر من القوميين العرب. 1928، الطيارة الأمريكية إميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي في طائرة. أما في عام 1940، الجنرال شارل ديغول يخاطب الشعب الفرنسي من راديو لندن، وذلك بعد الاحتلال الألماني لفرنسا. 1956، جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس بمصر تنفيذاً لاتفاقية الجلاء. 1983، سالي رايد تصبح أول امرأة تذهب إلى الفضاء. 2009، ناسا تطلق مستكشف القمر المداري.

0: الشفاء مش على انه هو ينسى التجربة اللي مر فيها تنمحها من ذاكرته او انه يرجع تماما مثل قبل ما دخل من الاعتقال.
1: نعم.
0: الشفاء النفسي ممكن جدا، ولكن بيكون على شكل انه هو يعيش مع الفترة الصعبة اللي هو مر فيها على انه هي جزء من حياته وبدون ما تسيطر على حاضره ومستقبله. وكمان ممكن انه هو، انا بلاقيها اسمى مراحل العلاج النفسي في عاطف، انه هو يوصل لمرحله يطلع الجانب الايجابي او المعنى من التجربه القاسيه اللي هو عاشها. يعني انا شخصيا تعاملت مع ناجين وصلوا لمرحله انه هم طلعوا من دور انا ضحيه لدور انا ناجي لدور انا داعم. هاي الاشخاص صارت تدعم الاشخاص اللي طالعين مثلهم من المعتقلات، تعمل توعيه نفسيه، طبع العلاج النفسي، تشيل الوصمة العار عن الناجين أو عن بيتعالجوا نفسياً. فهو صار دوره فعال بالمجتمع أكثر بسبب هاي التجربة الصعبة اللي عاشها.
1: جميل أستاذة ليا سيد طه الأخصائية النفسية، أكيد سنعود لهذا الموضوع ونطرح جوانب أخرى. وهناك من نجا من المحتقل وكتب تجربة، وهناك من هو في المحتقل وأصدر رواية وأصدر كتاب وفازت بعدة جوائز. نتكلم عن الجوانب المضيئة في هذا الموضوع أستاذة ليا سيد طه في مساحة أكبر. شكرا لك.
0: عفوا شكرا لاستضافتكم. عاطف

0: بيسعدنا أنه يكون معنا الشيف هيام عبد الهادي في فقرة مذاقات لهذا اليوم. أهلا وسهلا فيك شيف هيام.
1: أهلا أهلا، صباح الخير،
0: كيفك، شو أخبارك؟
1: تمام والله، الحمد لله الحمد لله.
0: كل شيء تمام؟
1: كله تمام التمام، داخلين على الصيف، متحمسين على الأجواء.
0: شايفة؟ الجو حلو إن شاء الله ما يكون حارة كتيرة. واليوم رح نعمل

0: سؤال يعني طبق أنت اخترتي لنا إياه اللي هو لهذه الأجواء.
1: صح.
0: مش هيك؟ ليش اختيارك لهذا الطبق؟
1: لأنه هذا الموسم الصيف رائع بألوانه، بنكهاته، بالفريشنس اللي بيجيب لنا إياها، وبنكون طالعين منه من الربيع. من الربيع عادة بخصوصا منطقتنا في بلاد الشام يكون عندنا أطيب ألبان وأجبان بعد الربيع مباشرة. فحسيت أنه بقدر أدمج فترة دخول الصيف في الربيع بهذا الطبق.
0: مظبوط، لأنه هلأ اللبنة والجبنة بتكون يعني طازجة، أليس كذلك؟ يعني بكون مخدين في فصل الربيع بقوم بكل هاي الأمور. طب خلينا نحكي إلى ماذا نحتاج لعمل هذا الطبق.
1: نحتاج يا ستي العزيزة إلى مكونات الدريسنج اللي رح نبدأ فيها، وبعدين رح أقول لك من هو نجم الحفلة في هذا الطبق. هو طبق بسيط، مكوناته مش صعبة، لكن مميز بالدريسنج ومميز بالمكون الأساسي.
0: يلا قولي لنا.
1: فإذا بدأنا بالدريسنج فرح ناخذ عندك الليمون، العسل، زيت الزيتون، وعنا إحنا ببلاد الشام نستعمل لبنة نسميها لبنة طبات، اللي هي اللبن الجرشية، بتكون حامضة كتير. إذا مش متوفرة عندكم يمكن استبدالها بالفتة تشيز، بس تكون غنم، يعني يكون مصدر الحليب في هذه الجبنة.
0: لأن الطعم مختلف، اللبن يعني كله من الخروف أو الماعز وما إلى ذلك بيكون طعمه مختلف أطيب.
1: بالضبط، فمش ماعز ولا بقر، غنم.
0: غنم
1: بعدين بالضبط نخلطهم مع حبق، ومش الحبق يعني مش اللي بسموه الريحان الإيطالي، لا، الحبق اللي هو ببعض الأسواق ممكن تلاقيه باسم الريحان التايلندي، هيك ورقته بتيجي بين النعنع والريحان.
0: نعم.
1: فهذا بيعطي نكهة مميزة جدا. إذا ما توفر الريحان الإيطالي ممكن يمشي، ونعنع بنحطهم مع بعض على الخلاط اليدوي، وبنخلطهم ليصير عندنا تكاثف حلو وقوام كريمي ومزيج لذيذ.
0: نعم، كله مع بعض، ليمون وعسل وزيت،
1: كله مع بعض،
0: كله
1: هذا اللبن. بالضبط. هلا بنيجي لنجم الحفله واللي هو الشمام. بدنا شمامه طيبه بارده، لازم تكون مسقعه محطوطه في الثلاجه او في البراد الى وقت طويل. تكون بارده، وبعدين بنقشرها، وبالقشارة اللي بنستعملها للبطاطا ولأنواع الخضار المختلفة بنقشر منها شرائح ناعمة، فبصير عندنا زي هيك شرائح طويلة من الشمام، وبنحطها بطبق. هي بتعرفي شو بطلع شكلها زي إيش؟ بطلع شكلها زي سامن، السموكت سامن، لما يكون عندنا سمك السامن المدخن
0: رقيق. نعم، طويل. نعم
1: بالضبط. فهي طبعا حلو لو عندك مثلا كمان ناس نباتيين حابة تضيفي سلطة حلوة. وبعدين ننزل عليها بالدريسنج اللي حضرناه. عندك هون بعديها خيارين، إما فستق مملح منقطعه هيك بالسكينة حتى يضل فيه يعني ما يكون كتير ناعم، ومنرشه على الوش، أو ممكن الكبار اللي هو الكيبرز كمان بيطلع لذيذ جدا لأنه فيه حموضة وبيعطي طعمة المخلل معها، وهيك بصير عندك فعلا بديل عن طبق السامن المدخن في فطور صباحي مثلا أو في برانش أو
0: صحيح. تزبط يعني، هاي تزبط في الفطور أو برانش كثير طيبة. طيب ممتاز جدا يعني. وبعدين الدريسنج اللي عملتيه كثير كثير يعني طيب.
1: طيب كثير. نعم، وبستعمله بتعرفي على سلطة الشمندر والجرجير مثلا كمان، يعني هي مش السلطة الوحيدة اللي بستعمل لها هذا الدريسنج. وأنا مثلا بناتي بياخدوه بيحطوه على خبزة وبفطروه الصبح.
0: مظبوط، لأنه لبنة
1: بالآخر.
0: مظبوط، في لبنة وفي زيت زيتون وفي ليمون. بس الكميات قديش اللي بتحطيها بهذا الدريسنج؟ لأنه حتى يكون متمازج مع بعضه البعض ويكون تقيل، ولا هكذا على أنت عينك؟
1: لا، أول شيء هلا بقول لك إيش اللي أنتي وعينك، وبقول لك إيش اللي لا. على الشمامة الكاملة بدك تقريبا ربع كوب زيت زيتون، بدك 4 كرات من الجبنة الجرشية أو اللبن الجرشية عفوا. أنا تقريبا كل كرة عندي وزنها 15 جرام.
0: أوكي.
1: فأنتي عم تحكي عن
0: 60
1: جرام من الفتة تشيز أو من اللبنة. بدك تحطي ليمون حسب حموضة اللبنة. هون بدك أول شيء لما نعمل هاي السلطة لازم ندوق الشمامة. إذا الشمامة مش كتير حلوة بدنا نزيد نسبة العسل.
0: نعم.
1: يعني كتير مهم كتير تعرف الشمامة قدي بتزعل لما تكون مش طيبة مرات.
0: صحيح. تكون بس ممكن إنه نضبطها إحنا من ضمن العسل.
1: بالضبط.
0: بعدل المذاق.
1: بدك تعدلي الحموضة من الليمون والحلاوة من العسل بهذا الدريسنج. بالضبط تحديدا.
0: ممتاز ممتاز.
1: وطبعا حبق الريحان يعني بتقدري أن تجودي بهما لأنه نكهتهم طيبة كتير، وكمان حسب قد طعمتهم قوية. الحبق تعرفي فيه هيك طعمة سبايسي، يعني مش فيه هيك نكهة لذيذة جدا، فحسب قد لاذع. مرات حتى النعنع بيطلع عنا فيهوش كتير نكهة، بدك تقطعيه، وأنا بحب بإيدي هيك أفركه حتى تطلع الزيوت منه،
0: تطلع الزيوت فعلا
1: وتنزل منه كل
0: والريحة أيضا النكهة تبعته بتبين أكتر فعلا لما هيك نشتغل فيه باليد. طب ممتاز ممتاز والله، بدنا نجربها هاي الوصفة. خلص أقنعتيني.
1: لازم
0: أقنعتيني.
1: لا إن شاء الله بتعجبكم.
0: شكرا لك وفعلا أتحفتينا، ونتمنى نسمع صوتك بحلقات أخرى. شكرا للشيف هيام عبد الهادي.
1: شكرا جزيلا.
0: ولو أهلا وسهلا فيك.
1: باي باي.
0: مع السلامة.

0: عامل ضجة
1: عامل ضجة ويبدو أنه عامل ضجة وكأس العالم عامل ضجة لأنه كل الأنظار متجهة إلى الثلاث بلاد التي طبعا تستقبل هذا العام كأس العالم: المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الساعة الثالثة سنكون مع الزميل وديع فيعاني حتى يحدثنا عن كل ذلك في كواليس مونديال 2026، ولكن نحن بانتظار زميلة زينب عاطف.
2: ونحيي كل المستمعين وأيضا في مساحة حرة لهذا اليوم الفنان صابر الرباعي، ضيف مساحة حرة، أغنيات جديدة. هذا الصوت الجميل الرائع الذي شارك في الأولمبياد، وهو من جيل الكبار الذين شاركوا في وقاموا حفلات في باريس في الأولمبيا، ودائما معنا ودائما الحضور بإطلالة أنيقة وجميلة. وأيضا طلد علينا زميلة زينب بإطلالة
1: جميلة وأنيقة
2: أيضا. صباح الخير.
1: صباح الخير زينب.
3: صباح الخير نعمت.
1: كيفك؟
3: الحمد لله كله تمام، أنتوا كيفكم؟
1: إحنا تمام. يعني خلينا نبدأ من الموضوع الهام جدا، طبعا هناك ترامب الذي كان موجود في فرنسا، ليس كذلك؟ يعني ترامب في قمة السبع، ليس كذلك؟ خلينا نتحدث عن الموضوع. من أنا؟ الزعيم.
3: الزعيم ترامب،
1: أليس كذلك؟ يعني مبين كلهم حتى لما وقع الاتفاقية، وأيضا إلى مصافحة ماكرون شفنا وثروة بن زايد، شو تفاصيل كل ذلك؟
3: نعم نعمت، اختتمت أعمال قمة مجموعة السبعة وشهدت القمة كما تفضلت مواقف وصفت بالطرائف قام بها الرئيس الأمريكي على عادته دونالد ترامب.
1: كعادته
3: نعم. لكن هذه المرة تجدر الإشارة على الأقل إلى أنه بدأ أكثر تعاونا في تعامله مع القادة الغربيين مقارنة بمواقفه السابقة التي كانت أكثر حدة أو وصفت بالعنيفة في بعض الأحيان، حتى
1: عنيفة في بعض الأحيان استفزازية واستهزاء ربما في بعض الأحيان كنا نشوفه يعني يتحدث بطريقة غريبة عجيبة يعني.
3: نعم بالفعل نعمت. فمن المعلوم أن الرئيس ترامب لا يفضل الاجتماعات متعددة الأطراف والقمم وما إلى غير ذلك، لكن هذه المرة حافظ على نوع من التوازن في تعامله مع القادة الغربيين على حسب التعبير الصحف العالمية. ومن بين أكثر اللحظات التي تم تداولها والتي ذكرتها نعمت مصافحته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول يوم، والتي بدت مختلفة عن مصافحته الشهيرة القوية والاستعراضية التي نشهدها دائما. وصفت المصافحة هذه المرة بالفاترة، ويبدو أن ترامب لم يحاول فرض أسلوبه المعتاد. تساءلت حتى بعض الصحف الدولية هل ترامب مل من لعبته المفضلة التي هي محاولة فرض يده على يد مصافحه. انتشرت كذلك مقاطع فيديو من لقائه مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، والرئيس الأمريكي علق خلال حديثه مع نظيره مع رئيس دولة الإمارات أن الشخص السري جدا لا يحتاج إلى رفع صوته للتعبير عن ثقته بنفسه، وقال وهنا نقتبس: عندما تكون بهذا القدر من الثراء يمكنك أن تتحدث بهذا الهدوء. وهذا طبعا يأتي في وقت تتحدث فيه التقارير الإعلامية عن إمكانية تمويل دول الخليج لإعادة الإعمار في إيران. أما العبارة التي انتشرت سريعا فجاءت يوم أمس عندما دخل متأخرا إلى قاعة الاجتماع وقال مبتسما أمام القادة: أنا الزعيم. القادة أخذوا الموضوع بمزحة وشهدت بعض الابتسامات الخفيفة في قاعة الاجتماع.
1: ماذا سيفعلون؟
3: لا يمكن فعل شيء. وفي هذا الصدد تحدثت كذلك التقارير والتحليلات على أن القادة الغربيين أصبحوا يعرفون كيف يتعاملون مع ترامب بعد سنة من الصدامات والخلافات والمواجهات. أصبحوا الآن يتعاملون معه بأسلوب أكثر مرونة. المستشار الألماني ميرتس قدم له قميص المنتخب الألماني، وترامب يحب عندما يقدم له الناس الهدايا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعاه إلى مأدوبة عشاء في قصر فرساي، ونعلم أن ترامب يحب البضخة والفخامة. ويبدو أن هذه الدعوة لقت إعجاب ترامب، وتحدث عن قصر فرساي وقال أنه ليس مجرد ذهب مزيف بل هو ذهب حقيقي. كان مبهر بالدعوة. فيبدو أن
1: هو يحب الثراء، يحب البلينج بلينج، يحب كل ما هو
3: يبدو نوعا ما حسب التحليل أن القادة الغربيين فكوا شفرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأقل مسايرته لما تبقى من
1: سنة.
3: سنتابع.
1: لست أدري إذا يستطيع أحد أنه يفك لست أدري. سنرى في تويت القادم ربما سيفاجئنا بشيء آخر.
3: ربما اليوم، ربما بعد ساعات.
1: سنتابع سنتابع. نبقى في فرنسا. درجات حرارة تتخطى حاجز 40 مئوية والأرصاد الجوية تدوق نقوص الخطر. فقط للتعقيب، فرنسا 28، خاصة بشي في باريس 28، يعني حرارة مرتفعة بنموت 28 بصراحة. ولكن 40
3: لا نعرف ماذا
1: سيحدث لنا.
3: ربما سنتبخر. موجة حر استثنائية كما قلت نعمت تشهدها البلاد أو شهدتها البلاد في شهر مايو الماضي. ثم تعود هذه الدرجات إلى الارتفاع مجددا حاليا خلال شهر يونيو حزيران الجاري. يتوقع أن تتجاوز 40 في عدد من المناطق خلال الأيام المقبلة. اليوم في باريس نشهد 34 درجة مئوية،
1: 34 كما قالوا في الظل،
3: في الظل نعم،
1: يعني راح تكون أعلى من ذلك في الشمس. وفقط باريس 34 كأنك 50.
3: نعم
1: 50 في بلداننا بصراحة. لأنه في عندك تلوث، في عندك رطوبة، في عندك الكثير من الأمور البلد، يعني وخاصة باريس كتير مكتظة وفيها مباني كثيرة. فصدقوني 34 يعني معاناة ليلة لا نوم الليلة.
3: نعم. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أصدرت تحذيرات بهذا الشأن.
1: نعم. ودعت لكبار السن والأطفال
3: نعم للاحتماء والانتباه للتداعيات المحتملة على الصحة العامة لهذه الموجة. هذه الموجة تأتي كذلك في توقيت حساس وتتزامن مع فترة امتحانات شهادة البكالوريا. وزارة التربية الفرنسية قدمت حلول مؤقتة وأجرت بعض الإجراءات الاستثنائية، من بينها احتمال تأجيل بعض الامتحانات الشفوية أو إغلاق بعض المدارس التي ليست مكيفة. هيئة الأرصاد الفرنسية تذكر كذلك أن ربيع عام 2026 أي هذه السنة شهد على مستوى أوروبا والعالم واحدة من أقوى موجات الحر منذ بدء تسجيل بيانات الطقس عام 1900. ويرى علماء المناخ أنه يجب أن نتعود
1: على هذا. فعلا أن درجات الحرارة ترتفع، درجات حرارة الأرض كلها ترتفع. فطبعا هذا لكل الأمور اللي عملناها في الأرض، تغيرات المناخية بدأت تظهر بشكل واضح، أليس كذلك؟ سريعا زينب، لأنه ليس لدينا كثير من الوقت. أبل تستعد للدخول لسوق الهاتف القابل للطي. هل حان وقت إعادة ابتكار الآيفون؟
3: نعم، بعد سنوات من الشائعات والتكهنات نعمت تقارير نقلتها وكالة بلومبرغ تقول أن شركة أبل تستعد لتطوير هاتف قابل للطي قد يتم طرحه خلال عام 2026. ورغم أن أبل لم أكد رسميا وجود هذا الهاتف، إلا أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن المشروع وصل إلى مراحل جد متقدمة، وأن الهاتف قد يأتي بتصميم شبيه بالكتاب مع شاشة داخلية كبيرة وأخرى خارجية للاستخدام اليومي، على غرار بعض الأجهزة المنافسة التي نشاهدها مثل جالاكسي فولد. وتتركز هذه الجهود بحسب التقارير على حل إحدى أبرز المشاكل في هذا في هذه الهواتف القابلة للطي، وهي ظهور الثنية في منتصف الشاشة عند الطي الجهاز. نعم، فهذه هو النقطة التي تحاول أبل العمل عليها قبل إصدار الهاتف. ومن المتوقع كذلك أن ينتمي إلى الفئة العليا من المنتوجات، منتوجات أبل، مع سعر قد يتجاوز 2000 دولار، ما يجعله من أغلى أجهزة آيفون لحد الساعة.
1: مع أنه الآيفون غالي يعني بطبيعته، والآن سيكون أغلى من السابق. إذن موقعنا، موقع مونتي كارلو الدولية، غني بالكثير من الأخبار الاقتصادية الاجتماعية السياسية الثقافية الرياضية. المونديال موجود أيضا، هناك برامج مونتي كارلو جميعها، ونحن موجودين أيضا على كل وسائل التواصل. اشتركوا معنا مش هيك زينب؟
3: نعم، على تطبيق الواتساب، كذلك على قناتنا على تطبيق الواتساب، على منصة تيك توك، على تويتر، على تويتر إكس، وعلى الفيسبوك وعلى الإنستغرام كذلك،
1: في كل مكان.
3: نعم،
1: كونوا معنا إذن وأدخلوا إلى هذا الموقع. شكرا لك زينب.
3: شكرا لك نعمة.
1: إذن أغنية وبعد ذلك نشرة أخبار الساعة 10:00.

0: رؤية الخليج، الحدث الاقتصادي المشترك بين فرنسا ودول الخليج في 18 و19 من حزيران يونيو في وزارة الاقتصاد والمالية بباريس. رؤية الخليج، استكشاف لمفاتيح النمو في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان وقطر. في البرنامج مؤتمرات وشهادات من خبراء واجتماعات عمل. رؤية الخليج من تصميم وتنظيم بزنس فرانس. مزيد المعلومات على businessfrance.fr بالاشتراك مع فرانس ميديا مون. النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:45 صباحاً بتوقيت باريس.
2: تمام 10 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس. موعد الأخبار مع هجيرة بن عدة. صباح الخير هجيرة.
3: أهلا نعمات، مرحبا مستمعينا، والبداية بالعناوين. واشنطن وطهران توقعان عن بعد مذكرة التفاهم، وسويسرا تستضيف اجتماعا دوليا لبحث آلية التطبيق. قتيل وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، والنواف سلام في باريس لبحث تثبيت التهدئة. موسكو تتعرض لهجوم واسع بطائرات مسيرة أوكرانية. استنفار أمني في عاصمة النيجر بعد انفجارات وإطلاق نار قرب مطار نيامي.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: دخل الاتفاق الأمريكي الإيراني مرحلة التنفيذ مع توقيع الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بازشكيان عن بعد مذكرة تفاهم مؤقتة من 14 بندا تفتح باب التفاوض لستين يوما وتعيد الملاحة عبر مضيق هرمز. وتستضيف سويسرا غدا اجتماعا دوليا لبحث آليات التنفيذ، فيما وصف محمد باقر قاليباف الاتفاق بأنه هزيمة لواشنطن. أعلنت ألمانيا إرسال سفينتين إلى البحر الأحمر تحسباً لأي تطورات أمنية مرتبطة بالمضيق. وهنا في باريس يلتقي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار مشاورات حول تثبيت الاستقرار وتنفيذ مخرجات قمة السبعة بشأن لبنان. وتأتي الزيارة بينما لا يزال الميدان يشهد غارات إسرائيلية على جنوب لبنان واشتباكات متفرقة أسفرت أحدثها عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة سبعة آخرين. من جنوب لبنان مراسلتنا فالنتينا سمعان.
4: بعد غيابها ليومين متتاليين، عادت الغارات الحربية لتستهدف القرى الجنوبية، إذ استهدفت النبطية الفوقة أطراف كفر تبنيت ومحلة الزفات المنصورة القريبة منها. أما المسيرات فاستهدفت برعشيت، المنصورة والعزية، ما أدى إلى سقوط إصابات، في حين استهدف القصف المدفعي العنيف والمركز أحراج علي الطاهر والنبطية ومحيطها، إضافة إلى القطراني سجد ومجد الزون. إلى ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة عند خراج كفر شوبة، ما أدى إلى إصابة شخص، وتم تسجيل توغل لعدد من الآليات الإسرائيلية باتجاه خراج البلدة نفسها وباتجاه حداتا لفترة زمنية محدودة قبل أن تتراجع، في حين سجلت محاولة تقدم باتجاه كفر تبنيت، حيث أطلق حزب الله صواريخ عدة باتجاه القوات المتقدمة. ورغم هشاشة وقف إطلاق النار والدعوات المتكررة إلى التريث، عاد بعض النازحين إلى قراهم، خصوصا الواقعة في قضائي صيدا وصور. أما العودة إلى قضائي بنت جبيل والنبطية فكانت تفقدية أو محدودة. بلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
3: في القاهرة تسلم وفد حركة حماس نسخة معدلة من الورقة التفاوضية المتعلقة بحصر السلاح وآلية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للتهدئة. تعرضت موسكو لهجوم أوكراني واسع بالمسيرات استهدف محيط مصفاة نفط الرئيسية، وأدى إلى تعطيل حركة المرور وإجراءات أمنية في مطارات العاصمة. تتجه الأنظار إلى الانتخابات الفرعية في دائرة ميكرفيلد البريطانية باعتبارها اختبارا سياسيا مهما لحزب العمال وحكومة كير ستارمر، وقد تحدد نتيجتها موازين القوى داخل الحزب وسط تكهنات بعودة أندي بارنهام وتمهيد الطريق لمنافسة على القيادة. من لندن هدى الحسيني.
5: تجري اليوم الانتخابات الفرعية في دائرة ميكرفيلد، وأمس فقد دخل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في محاولة سياسية واضحة لاحتواء أبرز منافسيه داخل حزب العمال عمدة مانشستر أندي بيرنهام. ففي مقابلة على هامش قمة مجموعة السبع، أعلن ستارمر أنه يريد لبيرنهام دورا كبيرا في الحكومة إذا عاد إلى البرلمان، مؤكدا أنه يشكل رصيدا مهما للحزب وللبلاد، وأنه يأمل في فوزه بالمقعد النيابي. لكن هذا العرض لا يقرأ على أنه مجرد تقدير سياسي، بل ينظر إليه على نطاق واسع كمحاولة لاستيعاب بيرنهام وإبعاده عن معركة قيادة الحزب. فالتوقعات داخل حزب العمال تشير إلى أن بيرنهام يستعد لخوض سباق الزعامة في ظل تصاعد الضغوط على ستارمر بعد سلسلة من الأزمات السياسية، فيما أفاد التقارير بأن بيرنهام لا ينوي قبول أي منصب وزاري تحت قيادة ستارمر، بل يفضل التفرغ لترتيب تحديه على زعامة حزب العمال. ورغم نفيه الشعور بالغضب أو المرارة، شدد ستارمر على أنه مصمم على البقاء في منصبه، مؤكدا أن رئاسة الحكومة شرف كبير، وأنه سيواصل القتال لاستعادة ثقة الحزب والناخبين. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
3: وفي خبرنا الأخير، شهد مطار نيامي في النيجر فجر اليوم انفجارات وإطلاق نار متواصلا استمر لأكثر من ساعة وفق شهود ومصادر محلية. وأغلقت قوات الأمن محيط المطار وفرضت إجراءات مشددة، فيما لم تصدر السلطات حتى الآن توضيحات رسمية بشأن ملابسات الحادث أو أسبابه. نهاية النشرة، عودة إلى كفي.
2: شكرا لك هجيرة من عدة.
0: كافي شو، نعمات المطري، عاطف علي صالح.
6: من مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو نواصل المشوار ونحيي كل المستمعين أينما كانوا.
2: صباحكم ورد، صباحكم عنبر وكل الأمور الجميلة. وبعد قليل طبعا رح نكون مع كواليس مونديال 2026، ولكن بعد ذلك سيكون هناك مساحة حرة مهمة جدا مع عاطف والفنان التونسي صابر الرباعي.
0: كواليس المونديال، كافي شو، مونتي كارلو الدولية.
6: ونرحب بزميل وديع فيعاني عبر كواليس المونديال. صباح الخير وديع.
2: صباح الخير وديع.
7: نعمات،
2: أهلين، شو أخبارك؟ تمام؟
7: أنا تمام.
2: تفرجت على المباريات امبارح؟
7: تفرجت على كل المباريات، أعترف
2: أكيد نقدرش.
7: نعم. من الصعب، مستحيل. إذن نتابع أربع مباريات متتالية،
2: خاصة منتصف الليل،
7: أكثر من منتصف الليل حتى الصباح الباكر.
2: صحيح.
6: نعم، حتى الآن وديع تابعنا المباريات، وتقريبا كل منتخب أجرى مباراة واحدة، كل المنتخبات لعبت، ولكن هذا لا يكفي لكي نقيم هذه المنتخبات في المباراة الأولى.
7: لا على الإطلاق. أكيد عاطف، تبعنا مباريات المنتخبات، يعني كل المنتخبات، كل منتخب خاض مباراة حتى الآن واحدة، وتبدأ اليوم الجولة الثانية. بعد الجولة الأولى ممكن أن نكون فكرة، ولكن ليس بالضرورة كاملة. حسب المنتخبات الأوضاع مختلفة من منتخب إلى آخر، بين المنتخبات الكبيرة والمنتخبات الصغيرة. بالنسبة للمنتخبات الكبيرة، هناك من بدأ بقوة لأنه كان مجبر على ذلك بفعل الخصم الذي واجهه في مباراته الأولى. كمنتخب فرنسا أمام السنغال كان عليه تقديم الأفضل كي يتمكن من أن يفوز. نفس الشيء بالنسبة لإنجلترا أمس مثلا ضد كرواتيا. وهناك منتخبات بدأت بهدوء، معتبرة ربما أن الخصم الأول ليس خصم كبير. هذا هو كان حال مثلا المنتخب الإسباني، ولكن دفع ذلك غاليا إذ تعادل مع الرأس الأخضر ولم يتمكن من الفوز عليه. هناك من خاض مباراة سهلة كمنتخب ألمانيا ضد كوراساو مسجلا 7 أهداف. وطبعا هناك من أجبر على التعادل كمنتخب البرتغال مثلا أمس ضد كونغو الديمقراطية
2: 1-1 فعلا. وسيكون ربما هناك حديث قليلا عن البرتغال وعن رونالدو، ولكن قبل ذلك ربما نذكر بنتائج المباريات التي جرت البارحة وربما هذه الليلة وهذا الصباح. كما تفضلت البرتغال كونغو 1-1، هناك يعني مباراة كبيرة جدا إنجلترا وكرواتيا، يا ريت نتحدث عن هذه المباراة اللي انتهت بفوز إنجلترا 4-2.
7: صحيح، والمنتخب الإنجليزي الذي قدم أداء جيد منذ البداية مع هدفه هاري كين صاحب هدفين. كانت الهدف الأول كان كيف نقول غريب بعض الشيء، لنقول من ضربة جزاء حصل عليها المنتخب الإنجليزي في الدقيقة التاسعة، سددها هاري كين ولكن أوقفها الحارس. هنا الحكم الفرنسي تيوبان اعتبر أن الحارس تحرك قبل تسديدة كين فأعيدت الركلة، وهذه المرة سجلها هاري كين. فيما بعد سجل كين أيضا رأسية رائعة بعدما كان المنتخب الكرواتي عدل 2-2 عند نهاية الشوط الأول و 3-2 منذ انطلاق الشوط الثاني عبر جود بيلينغهام ثم راشفورد. جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد ثم راشفورد لاعب برشلونة الذي سجل في نهاية اللقاء، هو الذي كان دخل بديلا. 4-2 منذ انطلاق هذه المجموعة، مهم جدا بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. الآن الخصوم المتبقيين في هذه المجموعة وهي المجموعة الأخيرة 12 أقل شأنا، غانا وبنما شهدنا مباراة ربما أسوأ مباراة غانا وبنما منذ البداية.
8: نعم وديع، يعني المشاركة العربية حتى الآن كما ذكرنا في البداية لا نستطيع أن نحكم، ولكن تعادل المغرب أمام البرازيل، تعادل قطر أمام سويسرا، تعادل مصر أمام بلجيكا، كل هذه التعادلات يعني جملة من التعادلات في الجولة الأولى.
7: وسعودية ضد الأورغواي 4 تعادلات حقيقة عاطف، وأربع هزائم، لم يفوز أي منتخب عربي حتى الآن. التعادلات هي تعادلات جيدة في نهاية، ذكرت خصوم هذه المنتخبات المغرب ضد البرازيل، وإن كان المنتخب المغربي أفضل من البرازيل ولكن يبقى البرازيل. قلنا قطر ضد سويسرا أيضا، هنا أيضا منتخب سويسري كان متقدم، كان مسيطرا ومعادلة النتيجة في اللحظات الأخيرة، إذا نقطة جيدة لقطر، أول نقطة على فكرة بالنسبة لقطر في نهاية المونديال. المنتخب السعودي ضد الأورغواي، منتخب جيد الأورغواي، منتخب سعودي كان هناك قلق بالنسبة لمستواه ولكن أثبت أنه جاهز في هذا المونديال حتى الآن. والمنتخب المصري أيضا الذي كان باستطاعته أن يتغلب على بلجيكا، انتهت المباراة بالتعادل في نهاية اللقاء. إذا بالنسبة للمنتخبات الأربعة التي تعادلت، الأداء كان جيد ومقنع، وبالنسبة للخسائر هناك خسائر مختلفة، يعني هناك من خيب الأمال بطبع وهناك من حقق نتائج جيدة. بالنسبة لفريقين خيب الأمال بطبع، المنتخب التونسي 5-1 هزيمة أمام السويد، أدى ذلك إلى إقالة المدرب صبري لاموشي وتعويضه بإيرفي غوناغ. خيبة أيضا بالنسبة للمنتخب الجزائري أمام الأرجنتين 3-0، 3 أهداف لليونيل ميسي الذي أصبح عدل رقم القياس لعدد الأهداف في نهاية المونديال ب 16 هدف،
2: وسيتعدى إذا استمر هكذا ربما سيكون هو
7: دون شك.
8: يعني
7: وبالنسبة للمنتخب الجزائري
2: الأردني
7: بسرعة، صحيح المنتخب الجزائري كنت أقول هنا كان فرق حقيقة في المستوى، ولكن فيما بعد هناك إمكانية بأن يتأهل من برغم من هذه الخسارة. بالنسبة للمنتخبين الأردني والعراقي نعمات، صحيح هناك خيبة هناك خسارة قاسية، ولكن نقطتين، أولا نقص الخبرة بالنسبة للمنتخبين الأردني المشارك للمرة الأولى، العراق العائد بعد 40 عاما، وأيضا طريقة يعني كيف جرت هذه المباراتين، كان بالإمكان أن تحقق الأردن أو العراق نتيجة أفضل، العراق أمام النرويج والأردن أمام النمسا، ربما نقص الخبرة، ربما التعب، الإرهاق، عدم يعني منتخب غير معتاد على خوض هذا النوع من المباريات. ولكن في وقت من الأوقات تتذكرين بشكل خاص المنتخب الأردني لم أعد أتذكر أي دقيقة سجل المنتخب النمساوي هدفه الثاني، ولكن كان باستطاعة الأردن أن يعادل النتيجة قبل أن يتلقى هذا الهدف الثالث الأخير في الثواني الأخيرة من ضربة جزاء. ولكن ربما هناك خيبة، ولكن أكيد أن يعني لم يكن هناك إخفاق من قبل لا المنتخب الأردني ولا المنتخب العراقي.
8: نعم وديعا يعني حتى الآن تابعنا هذه المباريات، الفوز في هذه المرحلة يعني بيؤكد حظوظ المنتخب الفائز أنه ينتقل للمرحلة التالية، وحتى التعادلات أيضا تدخل في هذا الإطار.
7: ما هو مختلف عن المسابقات البطولات السابقة هو أن ثالث المجموعات ممكن أن يتأهل إلى الدور الثاني، الأول والثاني من كل مجموعة بالطبع يتأهلان إلى الدور التالي، وأيضا ثمانية منتخبات من أصل 12
9: الأفضل ليس كذلك؟
7: صحيح الأفضل في مقارنة فيما بينهم، بمعنى أنه من حيث المبدأ يعني يعتقد أن المنتخبات التي ستسجل ثلاث نقاط قد تضمن التأهل، إلا إذا كانت ربما فارق الأهداف سيء جدا. إذن كل المنتخبات التي فازت حتى الآن قد تكون لن نقول ضمنت، ولكن لديها أسبقية وأفضلية بالنسبة للتأهل منذ الآن إلى الدور الثاني.
9: إذن هناك مباراة أيضا أوزبكستان كولومبيا انتهت بفوز كولومبيا 3-1 أليس كذلك؟
7: صحيح
9: يعني كانت نعم
7: صحيح كانت المباراة الأخيرة في الجولة الأولى فوز كولومبيا مع دانيال مونيوس مع لويس دياس كما ذكرتي واحد من بين أفضل اللاعبين هذه الأيام، لاعب بايرن ميونخ لاعب ليفربول سابقا يسجل، ومنتخب جيد هذا المنتخب الكولومبي صحيح، يعني مشاهدة هذا المنتخب ملفتة، يعني عندما تشاهدين من يحب كرة القدم جميلة يشاهد هذا المنتخب الكولومبي منتخب جميل وباستطاعته هو أيضا أن يحقق شيء، ما خاصة أن هذه المجموعة هي المجموعة 11 ليست مجموعة صعبة، هي مجموعة البرتغال كولومبيا أوزبكستان كونغو ديمقراطية، ربما المنتخب الكولومبي باستطاعته أن يحقق نتائج جيدة ويذهب بعيدا أيضا في هذا المونديال. عموما كنت أشاهد قبل قليل هناك نوع من الترتيب من قبل إحدى موقع بريطاني مختص بكرة القدم، قام بنوع من الترتيب من الأول إلى 48 أفضل منتخب هو رآه، هم يعتبرون أن المنتخب الفرنسي هو أفضل منتخب بعد هذه الجولة الأولى أمام هو الذي حقق أفضل نتيجة أمام منتخب
8: محترم
7: إنجلترا في المرتبة الثانية تماما، ثم الأرجنتين ألمانيا الولايات المتحدة إلى آخره. وإذا أردت أن مثلا نلقي نظرة إلى ترتيب المنتخبات العربية بالنسبة لهذا الموقع، المغرب في المرتبة الثامنة، نرى أن مصر في المرتبة 19 بالنسبة لهم، أيضا منتخب السعودية في المرتبة 27 بالنسبة للنتائج، نرى الجزائر في المرتبة 35، العراق 39، وقطر في المرتبة 44، تونس في المرتبة 46، أصبحنا في النهاية وأسوأ منتخب بالنسبة لهم كوراساو. طيب طبيعي.
8: طيب. شيء طبيعي.
9: الأردن. لحظة أنا الأردن. شوف لي الأردن.
7: لم أذكر الأردن.
9: لا.
7: لم أذكر الأردن. سأجد الأردن. سنجد الأردن في المرتبة 36 بعد هذه الخسارة.
9: لأول مرة يعني نشارك.
7: هذا تقييم. هذا تقييم.
8: تقييم يعني حسب النتائج وحسب ظهور هذه المنتخبات.
9: فقط للتعقيب. قليلا. ارتقى المغرب يعني في إنجاز تاريخي إلى المركز السادس عالميا في تصنيف الفيفا بعد تعادله مع البرازيل. وهذا طبعا خبر جيد جدا للمغرب وللكرة المغربية.
7: صحيح الآن المنتخب المغربي ممكن اعتبار هذا المنتخب من بين المنتخبات التي
8: الكبيرة
7: الكبيرة التي ممكن أن تذهب بعيدا تحقق النتائج الجيدة بعد نصف نهائي الأخير بعد نهائي نصف نهائي المونديال الأخير نهائي بطولة أمم إفريقيا الأخيرة أيضا. إذن هذا منتخب الآن أصبح من بين الكبار. عادة المنتخبات الأوروبية دائما يحسب لها حساب بالإضافة إلى البرازيل إلى الأرجنتين الأوروغواي من وقت إلى آخر. ممكن أن نضيف الآن المغرب وحتى منتخب كولومبيا تحدثت عنه من بين المنتخبات التي سنراها
9: يحسب له حساب ربما
7: صحيح.
8: والمنتخب الإنجليزي أيضا المنتخب الذي طال انتظاره في المونديال. وديع أنت ذكرت المنتخبات على حسب الموقع البريطاني وقام بترتيب هذه المنتخبات، لكن أيضا الجمهور يتابع هذا المونديال ويتابع النجوم الأسماء الكبيرة كيليان مبابي كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي نيمار العائد وتم الاحتفال به فقط لأنه عاد إلى التمارين من جديد. لكن
7: صحيح
8: نعم تفضل يعني قبل أن نطرح السؤال ليونيل ميسي وهذا الظهور الاستثنائي أمام الجزائر عاد هذا النجم من جديد للمتابعة، يعني اعتقدنا أنه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أصبحا من تاريخ المونديال نحترم أداء اللاعبين، ولكن ليونيل ميسي ما زال حي ويلدق.
7: صحيح كل الأسماء التي ذكرتها من عدا نيمار تضيف إليها هاري كين تضيف إليها هالند كل هؤلاء نجوم في الموعد وهذه نقطة مهمة جدا، ربما ما عدا كريستيانو رونالدو الذي أهدر فرصتين أمس
9: وتعرض للكثير من الانتقاد. يعني
7: بالفعل في الصحافة البرتغالية هناك من يتساءل حول جدوى أن يكون
9: من ضمن الفريق نعم
7: تماما في هذا المنتخب البرتغالي الذي لديه الكثير من المهاجمين المميزين. إذا صحيح كل ذلك صحيح. ليونيل ميسي بشكل خاص ربما مفاجأة كبيرة، كنا نراه منذ موسمين في الدوري في الولايات المتحدة بطولة أضعف من غيرها صحيح من الناحية البدنية بشكل خاص، ولكن هو معتاد على هذه الملاعب معتاد على هذه الحرارة معتاد على كل شيء في في في الولايات المتحدة ويلعب وكانه يلعب في داره. ليونيل ميسي رأيناه أمام الجزائر مفاجأة، هو عائد من الإصابة ويسجل 3 أهداف. تفوق الأرجنتين على الجزائر كان طبيعي، ربما هناك فرق في المستوى في بداية هذا اللقاء في بداية هذه البطولة. المنتخب الأرجنتيني نتذكر قبل 4 أعوام كان هزيم أمام السعودية في مباراة الأولى قبل أن يتوج باللقب، ودون شك كانوا تحضروا بشكل جيد استعدوا بشكل جيد كي يتفادوا هذه المشكلة من جديد. هذا واضح بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني كان مستعد جيدا لمباراة الأولى من أجل طبعا أن يتفادى الخسارة. المنتخب الجزائري ربما سيتحسن في مباريات لاحقة، كان هناك بعض التجارب كان هناك ربما أيضا بشكل ما يعتبرون أن هذه المجموعة بالنسبة لهم المباريات الأب الأهم هي ضد الأردن وضد النمسا وليس بالضرورة ضد الأرجنتين.
8: شيء طبيعي
9: خوفتني
8: شيء طبيعي أن يتأملوا ذلك. إذن وديح تابعنا مباريات رائعة مباريات في المستوى حتى الآن مع زحمة المنتخبات، ولكن حتى الآن الحديث عن مباراة السنغال وفرنسا كانت من المباريات المحترمة التي تليق بالمونديال من حيث أناغة الأداء إحراز الأهداف والخطط والتكتيك أيضا في هذه المباراة الاستثنائية.
7: صحيح غريب يعني نسمع هذا الوصف في الصحافة العالمية استثنائية لم تكن
9: مع أنه جزء اللحظة
7: في شوطها الأول
9: في الشوط الأول لفرنسا كانت بتخوف
7: نعم. لم تكن يعني مباراة جميلة في الشوط الأول ولكن في النهاية يعني كان ديشان داهية يعرف كيف
8: يقرأ المباراة في الشوط الأول
7: صحيح
9: قلب الموازين يعني بتغيير
7: في بداية الشوط الثاني ربما ما فعله ديشان هذا ما يقال أيضا في من قبل بعض الصحفيين أنه نقطة القوة أنه أقنع المنتخب السنغالي أنه باستطاعته أن يتغلب على فرنسا فتركه يخرج من قواعده الخليجية خلفية، ومما سمح للمنتخب الفرنسي من أن يقوم بهجمات مرتدة بأن يهجم في خلف الخطوط الخلفية السنغالية ويتمكن من تسجيل كما حصل هدفين بسرعة، كما حصل مع هدف مبابي الأول ثم هدف باركولا. يعني لو لعب السنغال، لو كان السنغال خائفا من فرنسا كما كان مفترض، تكتل في الخلف كما حصل مع منتخبات أخرى، كونغو أمام البرتغال أو رأس الأخضر أمام منتخب إسبانيا أو مصر أمام بلجيكا، لمنع الفرنسيين من التسجيل. هم لم يتكتلوا، ربما اعتقدوا أنهم باستطاعتهم أن يفوزوا على فرنسا، ولكن اعتقدوا ذلك لأن الفرنسيين، لأن ديشان أرادوا أن يعتقد السنغاليين ذلك كي يخرجوا من الخلف.
9: طيب، تحدثنا عن المباريات التي يعني اللي شفناها والنتائج وما إلى ذلك، ولكن هناك مباريات أخرى هذه الليلة، أليس كذلك؟ كيف تتحدث عن هذه المباريات؟ تشيك جنوب أفريقيا وغير المباريات.
7: صحيح، نبدأ بجولة الثانية كما ذكرنا مع مباريات المجموعتين الأولى والثانية هنا، بدءا بمباراة تشيكيا مع جنوب أفريقيا، منتخبين هزيمة في المباراة الأولى من هذه المجموعة الأولى، إذن هنا الفوز ضروري بالنسبة لهما. ثم سويسرا ضد البوسنة في المجموعة الثانية، هنا أيضا المنتخب السويسري كنا تحدثنا عن تعادله المخيب بالنسبة له أمام قطر، والبوسنة هو كان تعادل هذا المنتخب مع كندا، وفيما بعد كندا ضد قطر. إذن هنا مباريات المجموعة الثانية ستكون مهمة جدا. لماذا؟ لأن مباراتي الجولة الأولى انتهت بالتعادل، نقطة واحدة لكل من سويسرا البوسنة كندا وقطر، والآن جاء الوقت كي
8: تتضح الأمور
7: تحديدا. واللقاء الآخر بين المكسيك وكوريا الجنوبية، بين منتخبان فازا في اللقاء الأول، بمعنى أن إذا كان هناك فائز الليلة بين المكسيك وكوريا الجنوبية سنعرف هوية أول متأهل إلى الدور الثاني.
8: نعم، المباراة ستكون صعبة بالنسبة لكوريا الجنوبية أمام المكسيك بكل المقاييس. هناك مخاوف في الصحافة الكورية من هذه المباراة، هو اختبار حقيقي لاستمرارية كوريا الجنوبية في المونديال أم لا.
7: صحيح، ومنتخب جيد يعني سنتابعه ربما بشكل أفضل في المباراة الثانية مع لاعبين أصبحوا معروفين، يعني نرى لاعبين كوريين في
8: دوريات الأوروبية.
7: صحيح، في ألمانيا بشكل خاص هناك الكثير من الكوريين. نعم، نعلم أن هناك لي كانغ إن مع فريق باريس سان جيرمان، وأن ليس بالضرورة دائما يلعب كأساسي، وبطبع نجم المنتخب سون الذي كان مع توتنهام لسنوات والآن يلعب في الولايات المتحدة.
8: شكرا وديع في عيني، ونجدد اللقاء غدا مع كواليس مونديال جديدة.
9: شكرا لك وديع،
7: إلى اللقاء.
9: إلى اللقاء.

0: مساحة حرة.
1: اليوم وبمناسبة أغنية الجديدة تحت الياسمين بالفرنسية باللغة الفرنسية والعربية، هذه الأغنية التي حازت على ملايين طبعا المشاهدين والمستمعين. عاطف الزميل عاطف علي صالح استقبل الفنان التونسي أو الفنان التونسي صابر الرباعي استقبل عاطف وأجريا هذا اللقاء عن هذه الأغنيات الجديدة، عن الذكريات، عن مشواره الفني. إذن كل ذلك في مساحة حرة، بنتمنى تبقوا برفقتنا وستكون طوال نصف ساعة القادمة مع صابر الرباعي الفنان التونسي المعروف جداً.
0: كافي شو عاطف.
2: صباح الخير وأهلا بكم في مونتي كارلو الدولية. سعداء أن يكون معنا الفنان الجميل والفنان الراقي صابر الرباعي معنا بعد أن أصدر أغنية جديدة بعنوان تحت الياسمين، أغنية بالعربي وبالفرنسي.

0: شوية الآن يعني لحقنا منه، بس خوف بكرة على الجيل القادمة. الأجيال القادمة ما عندها استعداد تعمل أي شيء، ما عندها استعداد تعمل، أقول لك ما عندها استعداد تفاعل مع داخل أسرتها.
1: أستاذ محمد كنا توقفنا قبل أسابيع قليلة عند دراسة من جامعة ألمانية، هذه الدراسة قالت أن 86% من الأجيال الجديدة، نتحدث عن يافعين وأطفال، يعني يستشيرون الذكاء الاصطناعي بدل من استشارة أهليهم وأساتذتهم في المدرسة. تعليقا
0: السؤال الأهم، أنت لما تحكي 86 بدأوا يستعينوا بالذكاء الاصطناعي، طب هل هذا ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك أنه إحنا كمؤسسات اجتماعية، كمؤسسات تنشئة اجتماعية كالأسرة والمدرسة والجامعة تخلت عن دورها؟ هل الأدوار اللي تقوم فيها بقوم فيها أنا كأب، والدكتورة بتقوم فيها كأم، وأنت بتقوم فيها كأب، ماذا أصبح دورك؟ هل أصبح أنت بدون دور؟ المطلوب مني ومنك كأباء وكأساتذة الجامعات أن نعيد دورنا إحنا، أنه إحنا بنوجه طلبتنا وأبنائنا لكيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أصبحت قدر ولا مفر منها ولا مهرب منها، ولا يمكن يوم الأيام أن نمنع أبنائنا الطلبة وأبنائنا بأسرنا أنه ما نتعامل معها. نتعامل معها بس علينا أن نحسن كيفية التعامل معها.
1: نحسن كيفية نحسن فقط كيفية التعامل معها، أي أم أيضا يعني نحسن من ربما تفاعل أو تعامل المجتمعات مع المعرفة بشكل عام؟ يقال أحيانا، توصف أحيانا المجتمعات بأنها مجتمعات منغلقة غير منفتحة، هذا ما يدفع الكثير من الناس ربما إلى البحث عن المعلومة في مكان آخر.
0: هو الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي بالمناسبة المجتمعات المغلقة والمجتمعات المحافظة هي أكثر مجتمعات أصبحت تعاملا مع الذكاء الاصطناعي، لأنه ما كان محرم اجتماعيا، وما كانت الأنماط الاجتماعية تمنعه اجتماعيا، وما كانت العلاقات الاجتماعية محددة ضمن معايير معينة. الذكاء الاصطناعي وفر لك جانب آخر، العين الأخرى للمجتمعات المنفتحة، وأنت أصبحت ترى المجتمعات الأخرى بعين مختلفة عن العين أنت بتشوفه. هذا أثر على نظرتنا إحنا لأنفسنا. لما أنت تشوف أنت تكون مجتمع محافظ ووفر لك الذكاء الاصطناعي بقيم مجتمعات مختلفة تماما، انت بتشوف قديش الصدمة الثقافية صارت عند اثنين. هلا في عندك حلين، يا اما انت تنخرط مع المجتمعات المنفتحة وتأخذ قيمه بما وفر لك اياه الذكاء الاصطناعي، او انك انت تعيد اكثر انغلاقا على المجتمع، فانت بالنهاية بالطرفين اصبحت انت متأثر سلبيا.
1: طيب أعود إلى مرهان زيدان مرة أخرى. أستاذ مرهان زيدان، هل بإمكاننا القول أن محركات البحث التقليدية أصبحت من الماضي الآن أم لا؟
2: ما زال كتير من الناس بتستخدم محركات البحث العادية اللي احنا تعودنا عليها، يمكن حتى أجيالنا احنا كناس أكبر شوية ما زلنا بنستخدمها. هي مش من الماضي 100%، خاصة مع أنه الذكاء الاصطناعي كان مفتوح بشكل مجاني بشكل كبير في البداية عشان تجارب وتطوير
1: تجارب وتطوير واستدراج المستخدمين
2: بالضبط.
1: أيضا
2: بالضبط واستدراج، لكن حاليا أصبح مدفوع. فأنا مهما كان يعني في ناس كتير ما بتقدرش تدفع الفلوس بتاعة الـ AI، فبالتالي بيرجع يستخدم محركات البحث مرة تانية. ولكن يعني خلينا نقول إنه يمكن حضرتك أثرت نقطة، وضيفك العزيز دكتور محمد جريبع أثر نقطة أو أثرت سؤال مهم جدا، وهو أنه 86% من الجيل الجديد بيتكلم مع الشات جي بي تي أكتر، أو مع الأوبن إي آي عموما أكتر من ما بيتكلم مع أسرته. تاني نرجع نقول فكرة الكمباشن أو التعاطف مع الشخص. الطفل اللي بيسأل جي بي تي ده بيسأله عشان هو عارف انه مش هيزعق له، مش هيرفض سؤاله. صحيح. مش هيرفض يتكلم معاه، مش هيقول له انا مشغول دلوقتي تعال لي بعدين. كل ده بيشجع الصغار في السن ان هم يعني يتعاملوا مع الاي اي بشكل اكبر بكتير من تعاملهم مع البشر. لكن لو احنا كاباء وامهات وناس مسؤولين ادينا مساحة كافية من الامان في الحديث مع الأطفال أو الصغار السن، مساحة أمنة، وقت كافي، أكيد هو يلجأ لنا. في النهاية إحنا بشر، إحنا عايزين حد يدعمنا عاطفيا، وكل ما كان هذا الحد ده شخص إنسان زينا، كل ما هنكون طبعا نتجنب التكنولوجيا ونروح للأشخاص اللي زينا.

0: لكن هي المشكلة إنه دايما الأطفال والصغار السن مش بيلاقوا حد يسمعهم، مش بيلاقوا حد يدعمهم عاطفيا، ولا يتجاوب معاهم، ولا يقول لهم أنت صح، أنت ممتاز، أنت رائع. شوف جرب كده استخدم الـ AI، شوف العبارات التشجيعية الرائعة والمدح اللي هو هيمدحه لك.
1: طيب سالي حمود، إذا أستاذة الذكاء الاصطناعي تنضم إلينا أخيرا، مرحبا بك أستاذة سالي.
2: مرحبا،
1: كيف حالكم؟ أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. سالي حمود، يعني اليوم نناقش الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي. حتى الآن وصلتنا الكثير من الرسائل، حدا بيقول أصبح الذكاء الاصطناعي يقرر ماذا نشتري، حدا بيقول ماذا نأكل ماذا نشرب. المستمعة جهان قالت هو أيضا أصبح يتدخل في العلاقات الزوجية. برأيك يعني هذا الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي أستاذة سالي حمود حتى في القضايا الشخصية المهنية الصحية، ما تداعياته على المجتمع بشكل عام وعلى الفرد أيضا؟
2: طبعا هو على الفرد وعلى المجتمع بيأثر، لأنه أنت يلي عم بيصير أنت بدك بس تفهم التأثيرات، بدك تشوف السلوك كيف يحصل. اليوم يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعني اليوم عم بيصير في نوع من حصر الذكاء الاصطناعي بالنماذج اللغوية الكبيرة مثل تشات جي بي تي وإخواته، يلي هن العالم عم تلجأ لإله من أجل البحث. هيدي أولا من أجل البحث، فلما أنت عم تبحث أنت عم بتروح، ما عم بتروح على المصدر، عم بتروح على الزبدة يلي عم يعطيك إياها الذكاء الاصطناعي. نفس الشيء لما عم تسأله أنت سؤال أي مطعم أفضل شيء أنا بدي أكل فيه، مثل أي طريقة بتعمل فيها مع زوجي مثلا بالمشكل، كمان بيعطيك انت الزبدة بناء على مصادر يلي موجودة فيه، يلي خوارزميات ونفسها بتجمع هذه المعلومات وبتعطيك اياها بطريقة قد تكون وفي معظم الأحيان عم بتكون جدا جدا مغلوطة. لأن احنا سلوكنا كمان ما عم نروح على المصدر، يعني لما كنا أيام الاعتماد على جوجل على الأقل كان جوجل يعطيك الرابط تتأكد انت من الرابط، تتأكد من المصادر يلي موجودة من الرابط. اليوم سلوكنا عم بخلينا نعتمد على الشيء الأسهل والأسرع. طب كرمال هيك صار في الاعتماد على الاستنتاجات الأشياء الخلاصات اللي بيعطيك إياها الذكاء الاصطناعي، مع أنه أحياناً بيعطيك المصادر. حتى لما بيعطي المصادر بدنا نعرف كتير منيح أنه هو بيكون عم يعطي الاستنتاج بالنسبة له، هو دايماً دايماً دايماً دايماً يسعى إلى إرضاء الأشخاص اللي عم يحكي معهم.
1: أستاذة يعني سالي حمود، نعم يعني هناك تصور عند شريحة واسعة من الناس أن إجابات الذكاء الاصطناعي هي إجابات صحيحة 100% وهي خلاصة ما وصل إليه التكنولوجيا. يعني ما الذي ساهم في تكريس هذه الصورة؟
2: الصورة هي لقلك شغلة، أول شيء أنت عندك يعني وفرت هذه الأدوات، توفر هذه الأدوات. أرجع أذكرك أنا أنه نحن موجود كان كل من ديب سيك وتشات جي بي تي وجيميناي وكوبايلت كله كان موجود في هذه المختبرات ولكن لم يتم إطلاقه، ونحن عم نحكي عن نموذج واحد من الذكاء الاصطناعي اللي هو في سهولة جدا أنه يكون في متناول العالم العادية، متناول أيادي العالم العادية، وأيضا نوعا ما مرئي. ولكن في كتير أشياء حول الذكاء الاصطناعي غير مرئية نحن ما بنشوفها، مثل مثلا تدخل الذكاء الاصطناعي بالبورصة، تدخل الذكاء الاصطناعي بالأسعار الديناميكية بالديناميك برايسينج. غير من هيك بتلاقي مثلا الأسعار، أسعار التيكتس، أسعار الأوتيلات، أسعار بعض البضائع غليت بطريقة غير طبيعية. ليه؟ لأنه بتقرأ الدماغ وغيرها. فاليوم وفرت هذه النماذج اللغوية اللي هي صارت متناول الأيدي وسهولة الوصول لها خلت أنه يصير فيه هذا النوع من التبدل والتغير في هذا المكان.
1: نعم، ولكن اعتقاد الناس الدائم بأن المعلومة التي يقدمها أو الإجابة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي هي إجابة صحيحة، ما يعني ما مصدر هذا الإحساس لدى شريحة واسعة من الناس؟
2: أول شيء أنت اليوم إذا يعني هذه قاعدة قديمة 1+1=5، 1+1=5، لما بكون على المجموعة كلها تؤمن أنه 1+1=5، وهذا يمكن حكي فيه جورج أورويل بكتابه 1984. هذه طبيعة بشرية، ولكن الأخطر عزيزي طارق الأخطر هو أنه العالم تدري إنه هذا الذكاء الاصطناعي غير صحيح 100% وغير صائب 100% وتعتمد عليه. هيدا الأخطر. ليه؟ أنا برجع بقول نحن في عصر إعادة تكوين العلاقة ما بين التكنولوجيا والإنسان. لم تعد التكنولوجيا كما كانت قبل امتداد لنحن في امتداد لجسد الإنسان، مثل يعني مثلا الكمبيوتر الماوس كلها هيدي صارت، لا صرنا بمكان تاني، لم تعد صارت جزء من من من هذا الجسد الإنساني. فهيدي في إعادة تكوين العلاقة، في إعادة تكوين ده الثقة ما بين الإنسان والآلي أو الذكاء الاصطناعي، اللي هي إنه يفترض
1: يفترض الذكاء الاصطناعي أصل. تفضل أستاذة سالي، يداهمنا الوقت. ربما الخلاصة يعني أن لا نصدق كل ما يقدمه الذكاء الاصطناعي، وأن نحاول التحقق دائما حتى من المعلومات البسيطة المتعلقة بالحياة اليومية. صحيح؟
2: 100%. يعني أول شيء نحن يجب أن نكون في موقع المراقب لطريقة تعاطينا مع هذه الوسيلة، بمعنى أنه نحن قديش أنا أعتمد على الذكاء الاصطناعي. إذا أنا بدي أسأله على دواء وصف لي الدكتور الطبيب، معناتها أنا بلشت فوت بمشكلة، يعني بلشت أنا شكك بمصداقية الطبيب على ذكاء اصطناعي يعني يحتوي على مجموعة بيانات إلى آخره إلى آخره، ونحن نعرف أنه يرتكب الكثير من الأخطاء. هيدي أولا. بعدين يجب، يعني أنا بهون بدي أقول لك الخطورة، أنه العالم غصبًا عنها بتقول أنه الذكاء الاصطناعي بيصدق بيعرف في كتير معلومات ولكن ممكن يكذب. هون نحن بحاجة لحملات توعية أكثر، بحاجة أنه يصير في نوع من لسي الأطباء بده ينعمل مجموعة أطباء بيعملوا تجارب، إنه نحنا في هيدا الشيء عم يطلع عم تطلع نتيجته كذب. السايكولوجيست كان في حديث سابق معنا قابل السايكولوجيين في لبنان، كنا عم نحاول نشتغل للأسف قبل الحرب على هذا الموضوع. يعني أنت بدك تشتغل مع كل يعني حتى أنا عندي في هيدا الشهر عندي حفل هيك إذا بدك، أو نقاش حول كتابي الذكاء الاصطناعي في تكوين السمعة الرقمية، حطيت في الدعوة الذكاء الاصطناعي هل هو صديق أم عدو؟ يعني لقلك ليش؟ لأنه هيدا الأمر بفيد، يعني كل حدا بيعتبره صديق وبيعتبره عدو بنفس الوقت. يعني أنت بدك تخاطب العالم لحتى
1: جميل
2: نقدر نشتغل بشكل جماعي.
1: سالي حمود، وانت عم تحكي عن الأطباء ذكرتينا كنا أجرينا فقرة وهناك شكاوي كثيرة من الأطباء حول الذكاء الاصطناعي ويعني تفاعلات ذلك مع مرضاهم. شكرا جزيلا لك أستاذة سالي حمود، أستاذة الذكاء الاصطناعي. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، مرهان زيدان أستاذة جامعية ومستشارة في مناهج وطرق البحث العلمي من مصر، ومحمد جريبي أستاذ علمي الاجتماع من الأردن. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
3: صار في من كل شي كتير، بطلت عارف أختار.

0: تعزنت.
1: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نذكركم بإمكانكم دائما التواصل معنا من خلال رقمنا على الواتساب، الرقم هو 0033-764-439-55. أما الآن نصل وإياكم إلى فقرة إصدارات نذهب فيها إلى فلسطين.
2: الآن غدا طارق حمدان.
1: بعد أكثر من عامين على الحرب الإسرائيلية في غزة، تتواصل محاولات توثيق الكارثة المستمرة من زوايا مختلفة. معجم الإبادة هو عنوان الكتاب الصادر حديثا عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في فلسطين. الكتاب الذي يضم نصوصا ورسومات لأطفال عايشوا الحرب المستمرة في غزة، يقدم شهادات حية عن واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. للحديث حول هذا الإصدار الجديد ينضم إلينا الأستاذ محمد زقزوق، منسق المكتبات في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي. نرحب بك أستاذ محمد.
3: أهلا وسهلا.
1: محمد زقزوق، كيف ولدت فكرة هذا الكتاب معجم الإبادة؟
3: نعم، يعني مع بداية الحرب في أكتوبر 2023، كلنا كفلسطينيين موجودين في غزة، مجتمع الصغار ومجتمع الكبار، كنا أمام واقع جديد ومجموعة متسارعة من الأحداث اللي كانت وتريتها بتتسارع وتتغير بشكل جنوني. وبالتالي مع تغيير هذا الواقع تغيرت اللغة المرافقة لهذا الواقع، واللي عمليا خلقت مجموعة من المفردات الجديدة اللي بلش الأطفال على نطاق واسع يستخدموها. وهي المفردات ارتبطت بتفاصيل الحرب، ابتداء بالنزوح من مكان إلى آخر، والجغرافيا الجديدة التي تشكلت في خيام النازحين، وكمان الأفعال المتعلقة بالحرب، الاجتياحات، القصف، الانذارات، الإخلاء المتكررة، وسائل النقل اللي اختفت وصارت بدالها في وسائل نقل جديدة.
1: نعم محمد زقزوق، عفوا محمد، عم تحكي معانا من سماعة الهاتف مباشرة أم من سماعة خارجية؟
3: من سماعة خارجية.
1: إذا بتقدر تحكي معانا من الهاتف مباشرة حيكون أفضل، لأنه في شوية تشويش على الخط. بتخيل هيك أحسن، خلينا يعني نحاول نكفي. إذا محمد زقزوق، معجم الإبادة هو كتاب يضم كتابات ورسومات للأطفال، نحن لا نتحدث عن معجم بشكله التقليدي، هل هذا صحيح؟
4: صحيح تماما، هو يتضمن كل المفردات والنصوص اللي عمليا تشكلت بنتيجة لواقع الحرب داخل قطاع غزة، واللي لم يكن لم تكن موجودة أو مستخدمة قبل الحرب.
1: نعم. كيف جمعت
4: مفردات ولغة جديدة تشكلت داخل الحرب؟
1: مفردات ولغة جديدة زي إيش مثلا؟ مثل ماذا؟ هل ممكن أن تقربنا أكثر؟
4: يعني مثلا مفردة من المفردات اللي تم استخدامها على نحو واسع جدا كانت مفردة الحلابة. الحلابة هاي مفردة اللي استخدموها الأطفال والمجتمع بالعموم بشكل واسع، ما كانتش موجودة قبل الحرب، وهي تشير إلى الحاجز العسكري الإسرائيلي اللي كان موجود لفحص النازحين المتنقلين ما بين جنوب، من شمال غزة إلى جنوب غزة، أقيمت مجموعة من الحواجز اللي كان النازحين بمروا عليها وبتم فحصهم أمنيا لتجاوز هذا الحاجز والانتقال من شمال غزة لجنوب. وهذه المفردة ما كانت موجودة في معجم غزة، وتم تشكيلها للتعبير عن هذا الحاجز، ودلالاتها يعني توحي إلى يعني قديش تجربة المرور عبر هذا الحاجز كانت هي تجربة نفسية قاسية.
1: نعم.
4: بمعنى أنه هو كانت عملية بشكل أو بآخر تجربة لاجتياز مفهوم يعني النجاة من
1: وفي الكتاب
4: الانتقال. نعم. أو غيره.
1: نعم، وفي الكتاب إذن مفردات كثيرة كهذه، كيف جمعت النصوص والرسومات في ظل هذه الحرب الطاحنة؟ هل كان من السهل جمع نصوص لأطفال ورسومات لأطفال محمد زقزوق؟
4: يعني احنا من اللحظة الأولى في مؤسسة تامر كنا بالقرب من الأطفال في كل الأماكن اللي كانوا هم متواجدين فيها. وعمليا كنا نشتغل في ظل ظروف كتير شديدة التعقيد والصعوبة، وفي أماكن صعبة يعني في مخيمات النزوح، في مراكز النزوح المؤقتة وإلى آخره، وما كانش من السهل تنفيذ أنشطة ضمن يعني بيئة فيزيائية كانت مخيفة ومعقدة ومليئة بالأشخاص ومليئة بالضوضاء ومليئة بكل الأشياء اللي ممكن شتت الانتباه. لكن كنا نحاول بقدر الاستطاعة أن نكون إلى جانب الأطفال لالتقاط هذه المفردات ومحاولة توثيقها. وعمليا التقاطها هو محاولة تأريخ لهذه الفترة ورصد لجوانب غير مرئية في هوامش الحرب اللي يمكن ما يتم رصدها أو التعبير عنها بصورة مباشرة.
1: نعم.
4: بأفعال التوثيق التقليدية يعني.
1: نعم، ما الذي يميز هذا المشروع عن التوثيقات التقليدية للحرب في غزة باختصار شديد أستاذ محمد؟
4: نعم نعم، يعني بشكل أساسي نحن بنحاول نرصد التغير في اللغة اللي هو عمليا تغير في العلاقات الاجتماعية كمان يعني بنفس الوقت، وهو جوانب فعلا غير مرئية يعني في واقع الحرب، جوانب جديدة إلى علاقة بمفردات الحياة اليومية اللي الناس بتعيشها يعني، فهذا بشكل أساسي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمد زقزوق منسق المكتبات في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، حدثتنا عن كتاب معجم الإبادة وهو كتاب جديد صادر عن مؤسسة تامر، كتاب يضم كتابات ورسومات لأطفال عايشوا الحرب في غزة. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: موسم البحر الأبيض المتوسط 2026 في قصر جران بالي بباريس من 10 حزيران يونيو إلى 26 تموز يوليو. في البرنامج فيلم وائل شوقي الأوبيرالي دراما 1982 وموكب احتفالي من تصميم محمد بورويسا مستحوى من تقاليد البحر الأبيض المتوسط وأمسية موسيقية تجمع فرق أيتم نامور البسطة وأسيد أراب. مزيد المعلومات على grandpalais.fr بالاشتراك مع فرانس ميديا موند. الأخبار على مونتي كارلو الدولية، 3 مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من 4 وحتى 8 صباحاً. أخبار منتصف النهار من 1 وحتى 2 بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من 5 وحتى 6 مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية.
1: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار، معك هجيرة بن عدة.
2: أهلا طارق، مرحبا مستمعينا، والبداية بالعناوين. بدء تنفيذ التفاهم الأمريكي الإيراني وإعادة الملاحة عبر هرمز، وطهران تنفي اجتماع جنيف، وواشنطن تحذر من الإخلال بالالتزامات. مخاوف إسرائيلية من انعكاسات التفاهم الأمريكي الإيراني على جبهة لبنان، والمعارك في الجنوب تسفر عن قتيل وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. انفجارات وإطلاق نار قرب مطار نيامي، واستنفار أمني في عاصمة النيجر وسط غموض بشأن منفذي الهجوم.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: دخلت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية مرحلة التنفيذ بعد توقيعها عن بعد من الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بازشكيان. وتنص المذكرة المؤقتة المؤلفة من 14 بندًا على إطلاق مفاوضات تمتد 60 يوماً وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز. وبينما أكدت سويسرا استضافة اجتماع غدا لبحث آليات التنفيذ، نفت طهران انعقاده. في الأثناء دافع ترامب عن الاتفاق، فيما شدد وزير الدفاع الأمريكي على أن واشنطن قادرة على إعادة فرض إجراءات صارمة إذا أخلت إيران بالتزاماتها. من طهران علي الباشا.
3: التوقيع على الاتفاق الإلكتروني وقبل الموعد المحدد وإلغاء المراسم التي تم الحديث عنها في جنيف وعبر رئيسي الجمهورية في إيران وأمريكا يهدف إلى منح الاتفاق وزنا سياسيا دوليا، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. قال إن الخروج من الاتفاق أو التنصل من الالتزام ببنوده بعد التوقيع عليه من قبل ترامب وبزشكيان سيكون له تبعات سياسية دولية أكثر وقعا، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن أسباب إضافية، أبرز قطع الطريق على معارضي الاتفاق في طهران وواشنطن، والأهم قطع الطريق على إسرائيل المعارضة للاتفاق والتي قد تحاول إفساده من خلال العبث في الساحة اللبنانية. والسبب الثالث من وجهة نظر البعض في إيران هو أن لا أحد في إيران مستعد لوضع يده في يد الرئيس ترامب أو مساعده جيدي فانس وتبادل الابتسامات معه أمام الكاميرات، لأن الأمر سيكون له كلفة سياسية عالية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
2: رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اعتبر أن مذكرة التفاهم مع واشنطن تمثل هزيمة للولايات المتحدة، مؤكدا السماح بمرور السفن عبر مضيق هرمز مجانا لمدة 60 يوما فقط. وفي هذا الإطار بدأت حركة الملاحة تستعيد نشاطها في المضيق مع عبور 3 ناقلات سعودية عملاقة تحمل 6 ملايين برميل من النفط وأخرى فرنسية. وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي تراجعا محدودا في أسعار النفط بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، فيما واصل الخام خسائره مقتربا من 77 دولارا للبرميل. كما أعادت إيران تشغيل معظم منشآت البتروكيماويات المتوقفة خلال الحرب، في مؤشر على تعافي القطاع تدريجيا. ورغم دخول التفاهم الأمريكي حيز الإيراني الحيز التنفيذ، تتواصل التوترات على الجبهة اللبنانية، فقد أكد مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات مع واشنطن بشأن بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ما زالت صعبة، مشددا على عدم التراجع عن المواقف الحالية. أما ميدانيا فقد قتل شخص في غارة إسرائيلية في الجنوب، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين وسط تراجع نسبي للمواجهات دون توقفها بالكامل. من القدس زياد حلبي والمزيد من التفاصيل.
4: في إسرائيل استياء والكثير من القلق حيال مذكرة التفاهم مع إيران التي وقعها الرئيس الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي ورفع العقوبات عن إيران إلى جانب ربط ملف لبنان بإيران. مصدر سياسي رفيع المستوى في إسرائيل أوضح أن نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ولن تفرط بأمن سكان الشمال، فيما قتل جندي وأصيب عدد من الضباط بتفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية شمال الليطاني. إسرائيل أبدت استعدادا لتخفيض عدد القوات والبقاء في المنطقة الصفراء بعمق حوالي 10 كيلومترات وفق توصية من الجيش الإسرائيلي، الذي يشكك أيضا في إمكان تطوير مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي. لكن مصادر إسرائيلية عبرت عن خشيتها من أن الأزمة مع ترامب حول لبنان والرغبة في طي الملف وخروج إسرائيل قد تتطور إلى حظر أسلحة أمريكية عن إسرائيل كما فعل الرئيس الأمريكي بايدن من قبل. ورغم العزلة الدولية واهتزاز الرهان على ترامب، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي قطع العلاقات مع مسؤولة العلاقات السياسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لتشبيه إسرائيل مؤخرا بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كما قال سعر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: تعرضت موسكو لهجوم أوكراني واسع بالمسيرات استهدف محيط مصفات نفط رئيسية وأدى إلى تعطيل حركة المرور وإجراءات أمنية في مطارات العاصمة. هزت انفجارات وإطلاق نار متواصل فجر اليوم محيط المطار والقاعدة الجوية العسكرية في نيامي عاصمة النيجر في هجوم لم تتبنه أي جهة حتى الآن. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: قالت يوما الكاتبة والمحاضرة والمناضلة السياسية الأمريكية هيلين كيلر: الحياة إما مغامرة جريئة أو لا شيء. أستشهد بكلامها في بداية هذه الرحلة الجديدة من برنامج مراسي لتقديم ضيفنا حسن إسماعيل، الذي اكتشف يوما متعة السفر وأصبح مغامرا يعيش على طرقات الحياة أكثر مما يعيش في منزله، ويزور بلدان العالم بشغف فضولي جعل منه مواطنا عالميا يسكن في الطائرة أكثر مما يسكن في وطنه الأم العراق. بعد ذلك نتعرف على معرض فقاعات لبنان الفني الذي يقام في باريس مع منظمته الطالبة الشابة مايلا سفير. تحياتي لكم وأهلا بكم في مراسي اليوم.
1: أماكن
0: وأماكن كثيرة نزورها معك اليوم حسن إسماعيل. أنت صانع محتوى ومستكشف يعشق السفر، يمكن أن نطلق عليك فعلا لقب ابن بطوطة العراق، فمنذ لحظة السفر الأولى وحتى اليوم أصبحت مدمنا على الأماكن واللغات والثقافات، أصبحت مواطنا عالميا. وعندما نتذوق هذه الحرية التي تخرجنا من محيطنا الضيق، لا يعود بإمكاننا أن نرضى بالقليل، ويصبح السفر في هذه الحالة وسيلة للتعرف والتمتع والتعلم وتطوير الذات. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير، شكرا جزيلا لهذه الاستضافة، وأنا جدا سعيد بالتواجد ويا حضرتك أولا وبهذه المؤسسة العريقة. السفر هو مثل ما ذكرتي حضرتك مؤخرا أنه هو أشبه بالأدرينالين، والأدرينالين كل ما وصل لليفل معين يبدي الإنسان يحس أنه محتاج أكثر، فهو يصير تعويض بفترة من الفترات، لأنه طبيعة الإنسان هو يحب الاستكشاف، يحب التعلم. فالسفر تقريبا هو ميدان جدا مناسب للناس اللي تحب هذه الأشياء، سواء الاكتشاف أو الاستكشاف. طبعا الفرق ما بين الاكتشاف والاستكشاف، الاكتشاف أن الإنسان يروح لمكان معين يكتشف بيه فشيء معين، لكن الاستكشاف وهو الأكثر متعة من الاكتشاف نفسه، أنه تكون الأشياء تصير بصدفة ما مخطط إلها. مثل ما ذكرت لحضرتك قبل شوية أنه البارحة أنا بإحدى مدن البرتغال وشفت ماشي على الشاطئ أنا وأحد أصدقائي، وشفنا يسوون يعني أكو بعض الشباب يسوون رياضة الركمجة وركوب الأمواج، فقلت له أنه نقدر نسويها، قال لي رحنا خلال نص ساعة جبنا بورد وتعلمنا وهيك. فهذا هو يعني تعريف لمصطلح الاستكشاف بشكل دقيق جدا.
0: نعم حسن، أنت بدأت يعني في الجيش، كنت جندي، ولكن يعني بعد ذلك بدأت تهتم بهذا الموضوع. في أي لحظة مفصلية بدأ السفر يتسلل إلى رأسك ويشعرك بمتعة يعني هذه هواية بدأت في بداية الأمر؟
2: هو مبدئيا على موضوع انه كنت جندي، كان لي الشرف بالدفاع عن وطني بفترة من 2016 لحد 2023، كنت بالسلك العسكري عفوا في احدى المؤسسات الامنيه العراقيه، لكن بعدها حسيت انه اكو كبت. الموضوع ما له علاقه بعملي بقدر ما انه احس انه العراق ما بقى يتسع لي، شايفه اكو طموح واكو اكتشاف واكو انرجي او طاقه. فكانت اول سفره لبلدك
0: لبنان،
2: اكتشفت انه اكو عالم غير العالم اللي احنا عايشين به، غير اصدقائي وغير الناس اللي اشوفهم وغير الشوارع والمدن والبيوت والى اخره. اكتشفت انه اكو ناس عايشين بجهه ثانيه من الأرض. لما صعدت الطيارة وعلى ارتفاع شاهق كانت، اكتشفت أنه السماء كبيرة أكبر بهواية من اللي أنا أشوفها بالقاع يعني أو بالأرض. فمنها بدت، والسفر بصورة عامة هو أشبه بالإدمان، يعني أنه أنا صرت وصلت المرحلة أنه إذا أبقى 10 أيام 15 يوم ببلدي أو ببيتي أو ببغداد يعني، فيصير أكو عندي أشبه بالنفور. هو إدمان صراحة، لكن إدمان صحي يعني عكس باقي أنواع الإدمان. إدمان صحي لدرجة أنه ما أقدر أبقى نص شهر. هذا موضوع الحرب اللي خلصت من فترة يعني، لأنه كانت الأجواء مغلقة وما بيمكن مكاني انه اسافر، فكرت انه اسافر بالسياره، انه اطلع على تركيا وبعدين اروح لفد دوله ثانيه. فهو هيك يكون التشبع بالسفر وباجواء لدرجه انه نصير محتاجين كل ما نوصل ليفل راح نحتاج سفر ثاني واكتشاف ثاني والى اخره.
0: جميل جدا حسن اسماعيل، ولكن انت صانع محتوى يعني وتعيش، يعني انت من الاشخاص القلائل في هذا العالم يعيشون من شغفهم، وهذا شيء جميل.
2: صح فعلا كل صح.
0: لنحدد ما هو صانع المحتوى تحديدا، ماذا تقدم للاخرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف تعيش من صناعه المحتوى هذا؟
2: اوكي، مبدئيا هي صناعه المحتوى هي خلق شيء من لا شيء. يعني على سبيل المثال، يمكن كل الناس تشوف اللي إذا نحكي بيه حاليا هو مايك أو اللي إحنا بيه استوديو، لكن الفكرة هي إذا جبنا 10 أشخاص وقلنا لهم اخلقوا لي فيديو إبداعي لمراحل صناعة الاستوديو مثلا، أو كيفية التعامل مع المايك على سبيل المثال، أو الكاميرا أو إلى آخره، راح تلقينا كل فلات معين، راح تلقين شخص اللي يقول إنه هذا عبارة عن استوديو نصور بيه وموجود بيه إنارة وإلى آخره، وراح تلقين شخص ثاني راح يقول شيء وإلى آخره. لكن صناعة المحتوى إذا ردنا نخلي المثال الاستوديو مثل ما حكينا بيه، انه لازم ابدي من الصفر، لازم اعرف الناس او انطيهم الخطوات لبناء هذا الاستوديو، الخطوات المهمه اللي هم ما يعرفوها بشكل طبيعي. تفهمين قصدي؟ اكو خفايا، خفايا المهنه وخفايا البلد وخفايا المغامره مثلا والى اخره، الى ان توصلين لمرحله المشاهد يحس كانما هو وياك.
0: هي فيلينج، هو جزء من
2: بالضبط. فهذا الشيء انا كلش هوايه جاي اسويه. على سبيل المثال، انه كل الناس تجي لباريس مثلا، طبيعي اول شيء تروح تسوي صور ويا برج ايفل مثلا، او تروح لنهر السين. اوكي انا سويتها، لكن انا قبل لا اروح لبرج ايفل صورت لهم اول خطوه دخلون لمحطه القطار، شلون تشترون التيكت، شنو اللي تستخدموه، شنو التيكت المناسب والى اخره. تعيشيهم التجربه لدرجه انهم صاروا يحسون نفسهم، الفيديوهات اللي انزلها عباره عن متنفس، ويحسون نفسهم انهم فعلا وياي بداخل السفره. يعني فهذا المقصود بصناعة المحتوى، هي خلق شيء من لا شيء. مثلا من رحت لمصر، احنا عندنا وقت اقدر احكي انا براحتي؟
0: نعم تفضل.
2: من رحت لمصر على سبيل المثال، شفت طريقة نقل العيش او الخبز القديمة اللي هي على البايسيكل، ويخليها هذه فوق، هي يسموه الطيارة المصنوعة من الخشب، يخليها فوق راسه ويسوق البايسيكل او يقوده، وهذا باقي فوق راسه
0: يعني المحطوط عليه الخبز.
2: شايفتها هذه اللقطة حضرتك. فالمصريين عندهم هذا الشيء طبيعي لأنه هم شايفيه بشكل عام وبشكل يومي وصار معتاد. لكن بالنسبة لنا كعرب، كعراقيين، كباقي الجنسيات، هذا الشيء مو دارج عندنا، ما شايفيه هواية. فهنا سويت فيديو في وقتها، كان فيديو جدا يعني ناجح، أنه هذا سائق البايسيكل هذا، أو هم يسموه الناقل، ناقل الخبز، هو يتحدى كل قوانين الفيزياء لأنه جاي يمشي باتجاه، وأكو عنده فتشي لازم يحافظ على فالتوازن معين في وضع أنه هو بمصر والازدحامات والسيارات فإلى آخره. تفهمين قصدي؟ فهذه هي الفكرة، صناعة المحتوى هي ببساطة هي خلق شيء إبداعي من شيء يراه الآخرون أنه هو شيء عادي. بس ببساطة.
0: حسن إسماعيل، عندي فضول أعرف، كونك عراقي وطبعا للدخول إلى بلدان أخرى تحتاج إلى تأشيرة الدخول، تحتاج يعني أو تعاني من مشاكل عديدة نعرفها صح. اليوم بحكم الحدود والانغلاق الذي نشهده في بلدان عديدة، فهل يعني كيف تتعاطى مع هذا الموضوع؟ هل تعاني من صعوبات؟ هل لأنه تسافر بشكل كبير وزرت بلدان عديدة، يعني كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟
2: يعني هو صراحة هو الموضوع أكو وجهين، أكو وجه حلو وأكو وجه ثاني مو حلو. بالتالي هي الحدود وضعت لتكسر بالنسبة لي أنا هيجي أعتبرها. يعني الوجه الحسن والجيد للموضوع أنه أنا ما أنظر بمنظور أنه أنا ما أقدر أدخل لهذه الدولة، أنظر بمنظور أنه أنا أقدر أدخل لهذه الدولة. فبما أنه بإمكاني أدخل لدولة معينة، فهذه الدولة ممكن يجي وقتها يعني. بالإضافة لهذا أنه يعني الناس بعض الأحيان أو على مستوى السفارات وإلى آخره تعي أهمية صانع المحتوى بتنشيط السياحة وإلى آخره ومن هذا القبيل يعني. فالحمد لله يعني الموضوع ما واجهت بي ذيك المشكلة. أوكي كانت أكو بي مشاكل، مرة واجهت مشكلة بمطار تايلاند مثلا أو إلى آخره، لكن الحمد لله موضوع تقديم الفيزا يكون سهل، خصوصا إذا كان ويا ناس معتمدين ذو ثقة وخبرة بهذا المجال. فيعني أوروبا يمكن هي صعبة لبعض الناس، لكن ببساطة بمجرد أنه قدمت أوراقي وهيك شيء والموضوع يعني كلش إيزي صار أو سهل إذا صح التعبير. لكن مع هذا تبقى أكو هواية دول ببالي ولا بد أزورها بيوم الأيام، يعني الأشياء تتغير ما تبقى على حالها دائما.
0: أنا أكيد من ذلك بأنك ستزور بلدان كثيرة
2: إن شاء الله.
0: ذكرت تنشيط السياحة وصانع المحتوى هو عنصر فعال أيضا من هذه الناحية، ولكن ماذا عن تجربة السفر بحد ذاتها؟ تقول هناك الاكتشاف وهناك الاستكشاف، هل أنت من هؤلاء الذين يحبون أن يتقربوا من السكان، أن يعيشوا السياحة كثقافة وليس فقط كسائح يزور يصور مثلا معلومات عملية أو يحاول أن يصور معلم أثري مثل برج إيفل هنا في فرنسا؟ يعني أي نوع من السياحة أنت تفضل كحسن إسماعيل؟
2: بالنسبة لي هو فعلا أكو وجهة للسياحة، أكو السياحة العادية الكلاسيكية التقليدية اللي يروحون ناس وفق بلان معين بمساعدة يمكن محركات البحث الحديثة وبمساعدة ممكن ناس اهتمامهم بالسفر يكونون أشبه بالقايد أو إلى آخره. لكن بالنسبة لي أحب عيش التجربة نفسها ومحاولة العيش مثل ما يعيشون السكان المحليين، يعني بطريقة بسيطة جدا. هذا اللي هو أن تتوه في حارات المدن. هذه متعة. يعني أنا بيوم الأيام بسوريا تقريبا بال2023 كنت ماشي على جوجل ماب بالشام القديمة، فماشي على جوجل ماب بعدين طفيت الجوجل ماب أو يمكن هو فصل النت أو إلى آخره. يعني المهم صرت ماشي يعني بسجيتي أينما تأخذني الدروب، فاكتشفت نفسي أنا داخل بيت. أنا دخلت ببيت أحد الناس بذاك المكان وطلع لي قال تفضل، قلت له هذا طريق، قال لا هذا مو طريق وهذا نهاية الطريق فأنت يجيو إلى آخره. فتجربة الاستكشاف بوسط السفرة نفسها هي متعة لكن خطرة، يحتاج الإنسان يأخذ الحذر.
0: نعم.
2: يعني دائما أنا مرات لأصدقائي المقربين أشاركهم باللايف لوكيشن مالتي أو إلى آخره، خصوصا إذا كانت رايح لفد مكان خطر أو يعني مو آمن 100%، خصوصا إذا ما بي كاميرات أو يكون أظلم وهيك، فلازم واحد يأخذ الحيطة والحذر بهذا الخصوص.
0: يعني أردت أن أسألك هذا السؤال لأنه ليس سهلا أن نتوها في أي بلد، يعني
2: ليس في بلد
0: فيه حرب، يعني أنه في أي بلد يمكن أن تتوها وتصبح في مكان منعزل قد تتعرض للهجوم أو تهجم من قبل أحد ما. هل تخاف في بعض الأحيان في مواقف معينة؟
2: بسوريا أي صراحة، لأنه كانت الطرق ظلمة. هو أكو خوف صحي، هو الخوف وجه من وجوه الشجاعة على فكرة، لأنه أنت خاف حذرا هذا فشي منطقي وإيجابي. فكانت الطرق ظلمة ويعني واحد شريد مثلا يتعرض لشنو، ممكن يتعرض لعملية تسليب أو إلى آخره. بس التسليب أن أسلب من تليفوني، لا هذه ثروة بالنسبة لي، فهذا يمكن هو أكثر مخاوفي صراحة. أوكي ممكن فلوس، ممكن حتى الباسبورت مثلا، الباسبورت الجواز أو ممكن حتى المستمسكات مالتي أو الأوراق أو إلى آخره ممكن بإمكاني أنا أعيدها، لكن تتحكين عن تليفون بداتا يعني من 2023 لحد الآن، تصوير ولقطات وإلى آخره، وهذه كلها
0: حياة كاملة في هذا،
2: هي مكتبة رقمية، فهذه كلها مرجع لي أنا أحتاجها بيوم ما، فهذه هي واحدة من أكبر مخاوفي صراحة.
0: حسن إسماعيل، طبعا أنت ضيف مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي، نتوقف مع فرقة تراباند العراقية ومع أغنية مكان.
2: أوكي.
0: من وحي السفر قبل أن نعود ونتابع الحديث معك.

0: مونتي كارلو الدولية دائما برفقتكم وبرفقة ضيفنا حسن إسماعيل صانع المحتوى وعاشق السفر. رأيتك وأنت تصور يعني في الاستوديو شارة مونتي كارلو الدولية أنا والضحكة في الاستوديو, يعني الاستوديو بشكل عام. يعني هذا جانب أيضا من عملك, أن تصور كل الوقت وأن تضع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: هو هذا واحد من الأسباب اللي تفقد اللحظة جزء كبير مو بسيط من أهميتها. أكو فرق ما بين أشوف اللقطة بشاشة تليفوني لأنه من أصور لازم أباوع للشاشة, وفرق بين أشوفها بعيني المجردة, فهذا يفقدها جزء من حقيقيتها, لأنه دائما اللحظات الحلوة يحتاج أنه نعيشها, لكن كصناع محتوى إحنا يحتاج أنه نصورها, أنه ننتهز الفرصة بأجزاء بسيطة من الثانية, بدل ما عيني تشبع بهذا المنظر أو بهذه اللقطة الحلوة أنا لازم كاميرتي تشبع بها قبل عيني. فأصير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأجزاء جدا بسيطة من الثواني أنا مشاهد وليس شخص موجود بأرض الواقع بهذا
0: يعني
1: المكان,
0: يعني شاهد فاعل في المكان اللي أنت فيه.
1: بالضبط, لا أنا أصير مشاهد حالي, حال إنساني راح يشوف الفيديو بعد 10 مثلا 10 أيام أو بعد أسبوع يشوفها بالبيت وهو قاعد بكافية ودي يقلب, فأنا أشوف هذه اللقطة اللي هو يشوفها, لكن الفرق اللي بينه وبينه بس أنا جاي أشوفها بلحظتها. يعني متعة الأشياء أن نراها بعينينا,
0: نعم,
1: بالتليفون أو شاشات الهواتف, بس بالتالي هذا جزء من شغلنا. يعني
0: تقول بأنك تعيش من هذا العمل, كيف يمكن لصانع محتوى أن يعيش من صناعة المحتوى في أي مجال؟ كيف يعني تتعامل مع هذا الموضوع؟
1: يعني هو بطريقة أو بأخرى بالخمس سنوات الأخيرة السوشيال ميديا, خلينا نقول لأنه صناعة المحتوى هي جزء بسيط من السوشيال ميديا, لكن السوشيال ميديا يعني بشكل كلش كبير صارت هي واقع افتراضي لكن هي أشبه للواقع, فصارت تشغل حيز جدا كبير من حياتنا ومن أعمالنا ومن مشاريعنا ومن دراستنا و و و يعني تقريبا أكثر وقت نقضيه حاليا بيومنا, خلينا نقول يوم مثلا 14 ساعة, احنا تقريبا 8 إلى 9 ساعات بالتليفون مشغولين بطريقة أو بأخرى. فحتى على مستوى المحال التجارية وإلى آخره بطل الزبون يروح لها, صارت هي تجي الزبون, فهذا جزء من أو وجه من وجوه السوشيال ميديا وصناعة المحتوى. فلهذا السبب من خلال وجود المتابعين الناس تنظر للموضوع بنظرة رقمية, أنه اليوم صانع المحتوى الفلاني جد عنده أرقام, وإن يكون هذا الموضوع أنا ما أحب إذا صراحة, لأن المفروض ننظر للصانعين المحتوى بمدى تأثيره وليس بحجم المتابعين, لأنه ممكن تلقي إنسان عنده شيء 4-5 مليون لكن هو ما عنده تأثير, وهذا التأثير هو ندفع عليها ضريبة. هذه الضريبة أنه لازم نحافظ على مبادئنا, نحافظ على الجمهور. يعني أنا مثلا حتى لنفرض أنه كنت في يوم الأيام أدخن السيجار أو الأرجيلة أو الشيشة أو إلى آخره, لكن ما بيوم الأيام بستوري أنا منزل صورة وأنا مثلا بإيدي جيجارة أو سيجار أو إلى آخره. ليش؟ لأنه هذه أمانة, ممكن أنا شخص عمره 14-15-16 سنة متابعني, فهو بالنسبة إلى أني قدوة بطريقة أو بأخرى. يعني يشوفني الإنسان اللي يسافر اللي عنده طاقة إلى آخره فيشوفني قدوة, فأني أخذ بعين الاعتبار أنه هذه أمانة صناعة المحتوى بصورة عامة, المفروض
0: مسؤولية أيضا,
1: هي مسؤولية فلازم نستغلها بالطريقة اللي نفيد بها المجتمع ونفيد بها نفسنا وعائلتنا. والحمد لله أقدر أقول أنه أنا محقق كل هذه الركائز اللي أحكي بها. وموضوع الحفاظ على المبدأ, يعني ممكن أنت بيوم الأيام يجيك إعلان كلش حلو وتعاون جدا كبير, لكن من شركة مدعومة بطريقة أو أخرى من فد جهة أو من فد دولة أنت مو على وفاق وياها بشكل مبدئي. يعني Do you know what I mean؟ زين, ف هذا الموضوع يعني أوكي إحنا نخسر لربما تعاون,
0: ترفض يعني التعاون.
1: أنا أرفض التعاون على سبيل المثال مثلا مشاريب الطاقة. أنا بالنسبة لي يعني مرة سويت تعاون ويا مشروب طاقة وأنا جدا نادم عليه, لكن بعدها رفضت بشكل قاطع, لأنه هذه مشاريب الطاقة موضوع صحيا, لكن من ترجعين للواقع أنا ممكن بيوم من الأيام أنا أشرب مشروب طاقة لفد مادة معينة أو ماركة معينة أو إلى آخره، لكن أشرب أنا أتحمل مسؤولية نفسي، لكن أن أحمل غيري مسؤولية أو أتحمل مسؤولية صحة غيري فهذا في الشيء لا صراحة أنا أرفض دائما.
0: نعم، يعني دائما في هذا المجال، في مجال صناعة المحتوى، يطرح السؤال حول أخلاقيات المهنة. يعني أنت صحافي بطريقة أو بأخرى، لأنك أيضا تكتب محتوى، تقوم بفيديو معين، تعطي معلومات أو تعطي شيء لمشاهدته من قبل كل المتابعين لك، وهذه طبعا كما ذكرنا مسؤولية كبيرة. يعني ذكرت أثناء الحديث المشاريع، مشاريع معينة. ما هي مشاريع حسن إسماعيل من خلال صناعة المحتوى؟ كنا نتحدث خارج الهواء عن رمضان وعن فكرة يعني مجنونة قمت بها، يعني هي من هذه المشاريع. لو تعطينا فكرة عن المشاريع ومنها هذه الفكرة.
1: يعني على سبيل المثال الفكرة هذه، وهي كانت تحدي ببداية شهر رمضان الماضي، التحدي كان أنه كل يوم أفطر بدولة. يعني بالإضافة للمبدأ اللي نحافظ عليه بصناعة المحتوى كذلك الأمانة. يعني على سبيل المثال جت الفكرة أنه كل يوم أفطر بدولة قبل شهر رمضان بتسعة أيام تقريبا، وكنت أنا بدولة قطر، فكان بإمكاني بطريقة أو بأخرى أني أخذ لقطات وأصور على الأقل الفيديو الأول. الناس ما راح تعرف، يعني في سبيل أنه أنا بعد عشرة أيام من النشرة كأنما هو اليوم مصور، منو اللي راح يعرف؟ لكن مع هذا أنا ما صورته. رجعت لبغداد، بمجرد أن نزلت بمطار بغداد قدمت فيزا مرة ثانية لدخول قطر في سبيل أنه أصور الفيديو اللي أنا كان بإمكاني أن أصوره قبل 12 ساعة. فأحس أنه بطريقة أو بأخرى موضوع الفيديو والمشاعر اللي بداخل الفيديو هي تنتقل عبر الأثير للناس. ممكن من تعابير الوجه، ممكن من إيماءات الوجه نفسه، ممكن من نظرة العين أو إلى آخره. لكن اليوم أنا ما أقدر أكون سعيد بداخل الفيديو وأنا بداخلي حزين، وما أقدر أكون حزين وبداخلي عكس، ولا أقدر أكون مثلا متشوق أو متحمس لشيء ما وأنا بداخلي أكفد ركود معين. ف الأمانة بتقديم المحتوى نفسه هي فشيء جدا رئيسي وعامل أساسي بنجاح المحتوى وبنجاح الفيديو كذلك. يعني
0: نعم، إذن بالنسبة لفكرة رمضان أنت بدأت فعلا
1: يعني بدأت، لكن للأسف هي ما انتهت ورب ضارة نافعة. يعني كانت الفكرة أنه كل يوم أنا أفطر بدولة. السحور الأول كان بتركيا، والفطور الأول كان بدبي، الفطور الثاني كان بمصر، الفطور الثالث كان بعمان، والرابع كان بلبنان، والخامس كان تعرفين حتى نسيت الدول والله بسلطنة عمان أعتقد، وهو كان الأخير بسبب إغلاق المجالات الجوية. لكن راحت علي كل شهواية. طبعا صناعة محتوى قبيلة تكاليف جدا باهظة الثمن، لكن الناس يمكن قد يكون مو مطلع عليها. على سبيل المثال كانت المفروض الخطة أنه أنا من سلطنة عمان بالليل أنزل بتونس، وثاني يوم مباشرة أروح للشارقة، ومن الشارقة أروح لماليزيا، ومن ماليزيا ثاني يوم لسنغافورة، ومن سنغافورة

0: اكو دول جدا ما مكتشفه يعني، ومرات تصير الصدف ممكن بتاكسي كنت بفتره من الفترات بتاكسي وصاحب تاكسي سالته انت من وين؟ بقطر. قال اني من غانا. فقلت له غانا اتس بيوتيفول كونتري. قال انه تقدر انت تسرج او تشوف، او كينيا كانت كينيا. فدخلت سرجت انه هي دوله افريقيه، لكن من تنظري لها هي مو دوله افريقيه بالمعنى واللي نعرفه عن افريقيا بصوره عامه، انه ممكن بها فقر وبها الى اخره. لا، لقيتها دوله متطوره ومتقدمه جدا من ناحيه الاعمار والتكنولوجيا والى اخره. ف بذاك الوقت كانت هي وجهة من الوجهات يعني، وراح أسويها قريبا إن شاء الله.
1: جميل. في عملك حسن إسماعيل هو تكسير الصور النمطية أيضا مأخوذة عن البلدان، يعني يكون في برأسنا فكرة عن بلد معين قد تكون سلبية أو قد تكون إيجابية.
0: هي فكرة نمطية دائما الأفكار عن البلدان، وخصوصا الأفكار السلبية تكون أفكار نمطية. لكن بلشت بالموضوع هذا ببلدي يعني على مستوى مدينة الموصل، يعني بال 2021 كنت تقريبا أول صانع محتوى يدخل الموصل، وفي وقتها كانت يعني الحرب توها منتهية خلي نقول. فمن دخلت للموصل لقيت الفكرة النمطية اللي مأخوذة واللي موجودة حتى بالسوشيال ميديا منافية جدا للواقع. فمن واجبي وواجب الأخلاقي وحتى المهني والوطني وعلى كل الأصعدة أنه أنقل الصورة مثل ما هي الصورة بحقيقتها. فوقفت على الجسر العتيق في وقتها بمدينة الموصل، وهو أحد رموز مدينة الموصل الهندسية والتراثية، وقلت خلاص أنا ما أحكي شيء، الصورة تتحدث
1: بنفسه
0: والفيديو يتكلم. ومجرد هذه الموصل في وقت كانت الناس ماخذة ممكن أنه هو بكل ساعة يكون أكو انفجار وإلى آخره، كانوا الناس لا عكس هذا تماما، عندهم خبز ويطعمون النوارس على نهر دجلة وهيجي. فهذه تغير بشكل كبير جدا، وكذا الحال على بقية الدول والبلدان. بالتالي أنا أشوف اللي أشوفه وأنقل وأصور اللي قدام عيني بس ببساطة.
1: على كل حال نحن نتكل عليك لكسر هذه الصور النمطية. حسن إسماعيل، أذكر بأنك صانع محتوى، أشكرك على المشاركة معنا.
0: شكرا.
1: اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية، ونتابع مع أغنية عن السفر. يا مسافر، رائعة لعبد الوهاب.

الفنانة المغربية لبنى برياق وإعادة لرائعة محمد عبد الوهاب يمسافر، استمعنا إليها إذن من إذاعة مونتي كارلو الدولية. المراسي مستمرة ونتحدث اليوم عن معرض فقاعات لبنان في بلد ما زالت صفحات كاملة من تاريخه المعاصر غائبة عن المناهج المدرسية. يأتي معرض فقاعات لبنان ليجعل من الرسم والقصص

0: المصورة مساحة للذاكرة والحوار. لا يقدم هذا المعرض القصص المصورة بوصفها فنا ترفيهيا بل كأداة للتوثيق. وقامت بتنظيم هذه المبادرة الطالبة الشابة مايلا صفير، نستضيفها للحديث عن هذا المعرض في رحلة اليوم.
1: لمسات سحرية.
0: مونتي كارلو الدولية دائما برفقتكم في برنامج مراسي، نستضيف اليوم مايلا صفير للحديث عن تظاهرة فقاعات لبنان. مايلا صفير، أنت طالبة في مجال سوق الفن، نتحدث عن هذه التظاهرة الجميلة التي بدأت بمشروع دراسي. أولا أهلا وسهلا فيك.
2: مرسي، تشرفنا. أنا كتير مبسوطة أنه هون عم بحكي بهالمشروع، لأنه صار مشروع كتير مهم وكتير أخذ محل بحياتي وكتير عم بيقرب، لأنه الفرنيساج رح يكون بال16 الشهر وناطرينكم جميعا تجوا على الفرنيساج. هو رح يكون فرنيساج ان بريزانس دو لاميا زياده وزين أبي راشد. للأسف أهما حمصي ما قدر يجي من لبنان حتى يكون معنا للفرنيساج تبعو للإكسبو.
0: يعني طبعا الفرنيساج يعني افتتاح المعرض اللي رح يكون بحضور فنانتين من الفنانين الثلاثة المشاركين بفقاعات لبنان. خلينا نبدأ من البداية أنا وياك. كما ذكرت في بداية الحديث أنه هالمشروع هو كان في إطار دراسي، مشروع تقييم فني، أنه كيف واحد ممكن يكون قيم فني ويعمل مشروع كامل مكمل من البداية إلى النهاية. ولكن اكتشفت مع الوقت أنه هذا المشروع أصبح مشروع حياة بين مزدوجين، وقررت أنه تسليط الضوء على أبرز الأحداث اللي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة من خلال أعمال ثلاث فنانين أنت بتحبيهم بشكل خاص. وبتقولي أنه بدأت الفكرة من حديث مع خيك الصغير.
2: مزبوط، أنا خيي الصغير هلأ هالسنة بصف التروزيام، يعني لازم كان مفروض يقطع البروفي، بس أكيد يعني من خلال الوضع يلي عم نعيشه بلبنان ما رح يكون في بروفي. بس أنا كنت على التليفون معه ببداية السنة وعم بيحكينا، عم بيقلي إنه إيه وما إلي جلادة أدرس وتاريخ تربية وجغرافيا، وأنا شو زنبي كل شي بيخلص ب 1946. وأنا كتير استغربت إنه 46 يعني رح تصير 100 سنة بعشرين سنة وما في أي تاريخ مكتوب بطريقة أوفيسيال يعني
0: رسمية.
2: فبلشت أفكر بالموضوع وأقول لحالي أنه أنا كيف صرت أعرف يلي صار بلبنان بهول السنوات. أنا عملت ما دوكيومنتاسيون وصرت
0: يعني بحثك أنت الشخصي
2: إكزاكتومون من خلال لبان ديسيني، لأنه أنا عندي هالباسيون من وقتها أنا كنت صغيرة،
0: يعني من وراء القصص المصورة، وهيدا شغف أنت بتحبيه من أنت وصغيرة.
2: مزبوط. ففكرت بهول الأرتيست هيدن لاميا زيادة، لأنه شغلة كتير شغل أرشيف أكتر من بس شغل قصص وكتب. وزينة عندها هالديمانسيون تبعو للريزيستانس دون لو كوتيديان،
0: يعني عندها هيدا البعد المقاومة من خلال الحياة اليومية.
2: مزبوط.
0: عم ترجم كمان ذات الوقت.
2: وأغمان حمصي هو ديسيناتور دو بريس وكارتونست،
0: يعني رسام كاريكاتوري صحفي.
2: مزبوط، هو يلي بيكتب التاريخ بس او جور لو جور، يعني من يوم ليوم كل ما ينزل جورنال النهار في رسمه لأغمان. فكان عندي هالبروجي بدي اعمله تتخرج، وصرت اقول لحالي انه ليه ما بحكي بهيدا الموضوع وبجرب من خلال البان ديسيني والكارتونز والديسان دو بريس
0: القصص المصوره والرسم الكاريكاتوري
2: صير خبير هالقصه يلي ما منعرفها رسميا.
0: وهيك يعني مع البحث ومع تحضير لهيدا المشروع شوي شوي تحول صار مثل معرض فقاعات لبنان اللي رح يبدأ ب 16 الشهر الجاري. كيف طور هيدا المشروع وأصبح ما هو عليه اليوم؟ كيف تواصلت مع الفنانين؟ كيف وصلت إنه فعلا يوصل يصير معرض وليس فقط مشروع دراسي؟
2: وقت أجتنا هالفكرة دغري حكيت مع الفنانين. أنا عملت ستاج مع أغمان حمصي بصف التروازيام، وقت أنا كنت عم بقطع البروفي عملت ستاج جمعتين عن أغمان حمصي،
0: يعني دورة تدريبية.
2: ومن بعدها صرت كتير حب الديسان دو بريس، يعني
0: الرسم الكاريكاتوري
2: وصرت أعرفه، فأنه قدرت أحكيته بالموضوع وقال لي أنه هو بيتحمس للموضوع وأكيد ما عنده أي مشكلة يشارك معي بهيدا المعرض. ومن بعدها حكيت زينة أبي راشد ولميا زيادة، واثنيناتهم عايشوا هلأ بطلوا، اثنيناتهم عايشين بفرنسا بس عايشوا بفرنسا. فأنا كان عندي هالديمانسيون أنه جو ماسيميلي أقل، يعني تشوف حالي بنصصهم وبكتابهم. مشان هيك قلت بدي أحكيهم، لأنه كمان في هالفاسيليتي أنتر جيمي
0: سهولة
2: أنه يحنن بزيت المدينة ولكل شيء أورغانيزاسيون بيكون أسهل. واثنيناتهم كمان كانوا تري ريسبتيف يعني للمشروع،
0: يعني وافقوا وحبوا، يعني كمان
2: حبوا كمان كتير الفكرة. وهيك بلش الموضوع وصار أكبر وأكبر، لأنه أول شيء يعني منهم فنانين، أنه هن ثلاثتهم فنانين معروفين كتير وعندهم جمهورهم. فبلش المعرض ياخد ديمانسيون أكبر،
0: يعني بلش يتوسع ويصير في عنده أفق مختلف عن يلي أنت بدأتي بالأول.
2: والكوميونوتي اللبنانيز بباريس،
0: يعني اللبنانية عموما بفرنسا ساعدوك بهالمجال؟
2: كتير ساعدوني وكتير حمسوني، والبارتنير والسبونسرز يعني لازم اتشكر 100 شخص يعني لأنه كلهم خلوا هالبروجي ياخد
0: هيدا البعد. طبعا فقاعات لبنان هذا المعرض سيكون في جاليري شابون في الدائرة الثالثة من باريس، هو فقط لأربع أيام، يعني رح يكون أربعة أيام رح نشوف فيه أعمال لزينة أبي راشد، يعني هي فنانة القصص المصورة، كمان أعمال للميا زيادة اللي هي فنانة تشكيلية ولكن في نفس الوقت هي بتعمل مثل الروايات التصويرية، ومثل ما ذكرنا أرمان حمصي اللي هو رسام كاريكاتوري صحفي بيعرض بشكل خاص في صحيفة النهار. شو منشوف بهيدا المعرض يعني من أعمالهم؟
2: بهذا المعرض رح يكون في باركور معين،
0: يعني مسار معين
2: فيزيتور بيفوت بالغالري وبيبلش بالصالة الأولى يلي رح تكون الحرب والتراس، يعني يلي
0: وأثار الحرب
2: وهيدي الصالة مخصصة للميا زيادة لأنه شغلة كتير بيحكي من هيدا الموضوع. و يعني كل شيء رح يكون معروض، رح يكون في دو بانتور،
0: لوحتين
2: واحدة من ماتري غراند ميلانكولي أغاب وواحدة من مونبور دو بيروت، يعني هن كتبتهم ورسمت فيهم. ورح يكون في 17 بلانش دو باند ديسيني كمان إيسو دو ماتري غراند ميلانكولي أغاب،
0: يعني رح يكون في 12 يعني مثل صفحة من قصص مصورة للميا زيادة من كتابة اللي بيحمل عنوان
2: ماتري غراند ميلانكولي أغاب،
0: الحزن العربي الكبير.
2: مزبوط.
0: جدا هيدا بالنسبة للميا زيادة. بالنسبة لزينة أبي راشد،
2: زينة أبي راشد رح تكون تاني صالة، يعني الباركور تاع الفيزيتور بيتكمل من بعد لميا زيادة إلى زينة أبي راشد. وزينة أبي راشد عندها الرول يلي منفرج فيه إنه لا في كوتيديان هي مقاومة. هي كمان يعني كل واحد عم بيعيش بهول الظروف عم بيفرج إنه العيشة رح تكمل.
0: يعني هو دورة مثل ما ذكرتي أو اللي هي بتعبر عنه بهيدا المعرض هو الحياة اليومية وكيف أنه كل لبناني أو كل شخص عايش بلبنان عم بعيش هالحياة اليومية من خلال المقاومة للاستمرار.
2: مزبوط؟ مزبوط مزبوط. وآخر صالة رح تكون الديسان دو بريس كوم لا ساتير دو لا بوليتيك، يعني
0: الرسم الكاريكاتوري كوسيلة سخرية لمواجهة السياسة، ولبنان كله سياسة
2: ما هيك. فتنخلص يعني أنا ما كنت بدي أعمل هالمعرض يكون تقيل وتيجوا العالم ويزعلوا، أبدا ما كانت يعني الدور تبعه للمعرض ابدا
0: هدفه. يعني
2: مع انه عم نحكي عن سبجكت كتير قاسي يعني هو انه الحرب والتاريخ يعني بس كان عبالي خلص هالمعرض باغمى حمصي لانه في كتير يا بوكو ديمور بيشغله،
0: يعني في كتير هيك فكاهه وسخريه بالرسومات اللي بيعملها تحديدا عن لبنان. هو معروف انه هو بيحكي من خلال الرسمه، يعني ارمى حمصة وكل شيء ممكن يعبر عنه بطريقة فكاهية وساخرة طبعا حول كل ما يجري في لبنان. هل كنت بتتصوري أنه هالمشروع الدراسي يوصل المطرح ما هو اليوم؟
2: أبدا أبدا صراحة أبدا، وإن شاء الله كل شيء يصير منيح والكل ينبسط بالإيفنمون، لأنه ما كنت مخيالة أبدا أنه هالقد رح يكون مشروع كبير. أكيد بدي أتشكر البارتنير يعني
0: الشركة.
2: يلي عندي في ألمازة كتير ساعدوا، رح يبعثوا كمان بضاعة يعني للفانيساج للافتتاح. في عندي تريتور كمان رفو جفور جايب منقيش، لأنه كمان نحنا يعني بلبنان parmi nos valeurs في la générosité يعني
0: من قيم اللبناني هو هذا الكرم، والكرم من خلال الأكل كمان.
2: ما هيك مشان هيك رح يكون في يعني بوفيه وشرب وأكل، وبوزة بشير كمان جايبين بوزة يعني تيضيفوا العالم. فمن خلال الكوميونوتي اللبنانية صار المشروع كبير جدا.
0: يعني اللبنانيين الموجودين بالدياسبورا هون كمان ساعدوا كتير. ولكن بنهي أنا وياك يعني الجزء الأهم بهيدا المعرض، معرض فقاعات لبنان، وهو كل عمل من الأعمال التي تباع في هذا المعرض يعود ريعة إلى الصليب الأحمر اللبناني.
2: مزبوط. وهذا الشيء كان جاي يعني من sentiment d'impuissance،
0: يعني من شعور بالعجز نوعا ما.
2: وأنا عايشة بالغربة وعم شوف يلي عم بيصير بلبنان وعم شوف الحرب وعم بحكي مع أهلي على التليفون وعم بيقولوا لي إنه ما في شيء، ما تعتلهم، وأنا عارفة إنه في لأنه عندي تليفون وعم بشوف يلي عم بيصير. وكتير فكرت بالموضوع، كتير اجى عبالي انه بدي ساعد بس مش عارفة كيف بدي ساعد. قلت بدي استفيد من هيدا المعرض تا ساعد بشكل. فكرنا مع الفنانين انه بدنا نعمل تيراج اديسيون ليميتي، يعني
0: مثل إصدار محدد.
2: وكل شيء رح ينباع من هيدا التيراج، يعني المصاري اللي رح نطلعها رح نعطيها للكوا هوج ليبانيز،
0: للصليب الأحمر
2: اللبناني.
0: يعني بتكون ترجع وتعملوا إصدار للوحات الموجودة للأعمال الموجودة بهيدا المعرض وتبيعوها، وكل عمل بينباع الفلوس تبعه يعني المصاري تبعه بتروح للصليب الأحمر اللبناني.
2: ما يعني تقريبا لأنه مش كل لوحة رح تكون غيامبريمية،
0: يعني إعادة إصدار مش كل لوحة.
2: لا، في كل واحد من الفنانين نقى صورة واحدة. بس عملنا تيراج 30 إكزامبلير، يعني 30 إكزامبلير،
0: 30 نسخة من الأعمال اللي هن اختاروها، من يعني كل واحد من العمل اللي اختاروا لنفسه. إذن المعرض، معرض فقاعات لبنان، سيكون في جاليري شابون في الدائرة السالية من باريس، يعني لكل الموجودين في العاصمة الفرنسية يمكنكم المشاركة، والمعرض مستمر حتى 20 من يونيو أيضا جوان. مايلا صفير، أذكر بأنك طالبة في مجال سوق الفن، نشكرك على هذا المشروع.
2: أنا بشكركم.
0: الدراسي الجميل، لأنه رح يعرفنا على طبعا أعمال ثلاث فنانين كبار من لبنان، وتحديدا في مجال القصص المصورة والرواية التصويرية والرسم الكاريكاتوري، وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا.
2: ميرسي. شكرا إليك.
1: مراسي، ميشا خليل.
0: معرض فقاعات لبنان إذن تظاهرة ومبادرة جميلة لمساعدة النازحين في لبنان، ويعود ريعها إلى الصليب الأحمر اللبناني الذي يقوم بعمل كبير جدا وكثيف يعني مع النازحين الموجودين في بيروت. ننهي هذه الرحلة بأغنية بدي ضيع للفنان اللبناني مايك ماسي، أغنية تضيع بنا في شوارع بيروت بكل تناقضاتها. أشكر دوني على الهندسة الصوتية، كما أشكركم أنتم أيضا على متابعتنا والبقاء برفقتنا وبرفقة برامج مونتي كارلو الدولية. أعود إليكم غدا، إلى اللقاء.
3: بدي أطلع على المريخ، بدي غير بالتاريخ، بدي ضيع، بدي امشي على التروتوار اتفرك.

شيخ بدي غير بالتاريخ بدي ضيع بدي امشي عالتروتوار اتفركش

0: الأصوات المناهضة لعقوبة الإعدام تجتمع في باريس في المؤتمر العالمي التاسع ضد عقوبة الإعدام من 30 من حزيران يونيو إلى 2 من تموز يوليو، 3 أيام من اللقاءات والنقاشات بحضور مدافعين عن حقوق الإنسان وشهود وفنانين ومواطنين من مختلف أنحاء العالم، حدث مفتوح للجميع من تنظيم جمعية معاً ضد عقوبة الإعدام. مزيد المعلومات على ecpm.org بالاشتراك مع فرانس ميديا موند. مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على موتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
2: هي 1 تماماً بالتوقيت الفرنسي.
1: ليال بشارة،
2: نستهل فترة مباشرة من مونتي كارلو الدولية بنشرة الأخبار، وهذه عناوينها: الولايات المتحدة وإيران توقعان على الاتفاق بينهما إلكترونياً، الرئيس الإيراني يشير باتفاق تاريخي، الصحف الأمريكية تجمع على أنه لصالح طهران، والأسواق المالية تتنفس الصعداء مع مرور ناقلات نفط وغاز مسال بسلاسة في مضيق هرمز. لبنان، ورغم شموله بالاتفاق التصعيد الإسرائيلي متواصل في جنوبه، والرئيس الفرنسي يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية لمناقشة حصرية السلاح. فرنسا تشهد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة، ومعرض فيفاتيك للتكنولوجيا يواصل أعماله في باريس، وفي أبرز تحدياته الذكاء الاصطناعي وهيمنة عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. تنفس العالم والصعداء بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا في قصر فرساي مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي صادق عليها أيضا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، الذي أشاد اليوم باتفاق تاريخي. مذكرة التفاهم تضع حدا للاعتداءات المتبادلة بينهما وعلى جميع الجبهات بما فيها لبنان، وتضمن فتح مضيق هرمز على أن تبدأ المفاوضات حول برنامج إيران النووي يوم الجمعة في سويسرا. اتفاق سوقه كل طرف على أنه انتصار له. الولايات المتحدة أكدت أنه يضمن عدم امتلاك إيران السلاح النووي، هذا فيما أجمعت الصحف الأمريكية اليوم على أن جميع بنوده تصب في صالح إيران، ولا تتطرق المذكرة إلى البرنامج الصاروخي الإيراني الذي انتقدته الولايات المتحدة وإسرائيل. والبداية من آخر ردود الفعل الإيرانية، حدثنا عنها من طهران مراسلنا علي الباشا.
3: التوقيع على الاتفاق الإلكترونيا وقبل الموعد المحدد وإلغاء المراسم التي تم الحديث عنها في جنيف وعبر رئيسي الجمهورية في إيران وأمريكا، يهدف إلى منح الاتفاق وزنا سياسيا دوليا بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. قال إن الخروج من الاتفاق أو التنصل من الالتزام ببنوده بعد التوقيع عليه من قبل ترامب وبيزشكيان سيكون له تبعات سياسية دولية أكثر وقعا، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن أسباب إضافية، أبرز قطع الطريق على معارضي الاتفاق في طهران وواشنطن، والأهم قطع الطريق على إسرائيل المعارضة للاتفاق والتي قد تحاول إفساده من خلال العبث في الساحة اللبنانية. والسبب الثالث من وجهة نظر البعض في إيران هو أن لا أحد في إيران مستعد لوضع يده في يد الرئيس ترامب أو مساعده جيدي فانس وتبادل الابتسامات معه أمام الكاميرات، لأن الأمر سيكون له كلفة سياسية عالية. إلى ذلك تحتفي وسائل الإعلام الإيرانية بما يوصف بأنه نصر دبلوماسي مكتمل الأركان، فطهران حصلت على كل مطالبها ولم تتخلى عن أي من الخطوط الحمراء التي رسمها المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي قبل المفاوضات. ولكي يكتمل يجب الالتزام بكافة بنوده في مفاوضات 60 يوما والتي ستركز على البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على طهران بكافة أشكالها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو دوليا.
2: وتبدأ يوم غد المفاوضات حول برنامج إيران النووي، مفاوضات أمريكية إيرانية في سويسرا. هذا وأظهرت بيانات تتبع السفن اليوم إبحار ثلاث ناقلات عملاق ترفع العلم السعودي تحمل على متنها 6 ملايين برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز. وحول الوجود العسكري في المنطقة، أعلن وزير الحرب الأمريكي باك هيجزت اليوم أن التغييرات في وجود القوات الأمريكية في المنطقة تعتمد على الظروف القائمة. هذا تتوجه الأنظار إلى إسرائيل، فإن لم تذكر في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لكن بند لبنان يعتمد عليها بالدرجة الأولى. وتجري إسرائيل مفاوضات مع واشنطن لمواصلة نشر قواتها في جنوب نهر الليطان في لبنان، وسيعتمد ذلك على مدى تجاوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الموقف الإسرائيلي، إن سيتشدد بضرورة انسحابها من جنوب لبنان، وإن سيهدد بعواقب وخيمة إن لم تلتزم. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته تعمل في منطقة أمنية تمتد لعمق 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان. والمزيد عن الموقف الإسرائيلي حدثنا عنه من مدينة القدس مراسلنا زياد حلبي.
4: في إسرائيل استياء والكثير من القلق حيال مذكرة التفاهم مع إيران التي وقعها الرئيس الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي ورفع العقوبات عن إيران، إلى جانب ربط ملف لبنان بإيران. مصدر سياسي رفيع المستوى في إسرائيل أوضح أن نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ولن تفرط بأمن سكان الشمال، فيما قتل جندي وأصيب عدد من الضباط بتفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية شمال الليطاني. إسرائيل أبدت استعدادا لتخفيض عدد القوات والبقاء في المنطقة الصفراء بعمق حوالي 10 كيلومترات وفق توصية من الجيش الإسرائيلي، الذي يشكك أيضا في إمكان تطوير مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي. لكن مصادر إسرائيلية عبرت عن خشيتها من أن الأزمة مع ترامب حول لبنان والرغبة في طي الملف وخروج إسرائيل قد تتطور إلى حظر أسلحة أمريكية عن إسرائيل، كما فعل الرئيس الأمريكي بايدن من قبل. ورغم العزلة الدولية واهتزاز الرهان على ترامب، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي قطع العلاقات مع مسؤولة العلاقات السياسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لتشبيه إسرائيل مؤخرا بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كما قال سعر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: لبنان ورغم شبوله في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لكن التصعيد الإسرائيلي تواصل في جنوبه. وأعلن اليوم عن تحليق للطيران الإسرائيلي فوق العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك قبل مفاوضات جديدة تعقد الأسبوع القادم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. ووصف أمين عام حزب الله نعيم قاسم اليوم الاتفاق مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بأنه نصر كبير لإيران، وشكرها على إصرارها على إدراج لبنان ضمنه، ودعا الحكومة اللبنانية إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. آخر تطورات لبنان حدثنا من بيروت عنها مراسلنا قول نصيف.
5: فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية في الجنوب مع تسجيل تحليق مسيرات فوق بيروت على علو مخفوض، يستعد لبنان للجولة الجديدة من المفاوضات في واشنطن بوفدين سياسي وعسكري على أن تستمر 3 أيام بدءا من 23 حزيران، على أن أي من السلطات الرسمية اللبنانية لم يصدر عنها أي تعليق حيال مسألتين أثارهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيفيون. أولهما أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيزور واشنطن في غضون أسبوعين، وثانيتهما حظه الرئيس السوري أحمد الشرع على التدخل العسكري في لبنان لضرب حزب الله حيث أخفقت إسرائيل، وتأكيده أن الشرع نفذ ما كان طلبه منه سابقا. كلا الموقفين أثرا التباسا داخليا وردود فعل لم تعقب عليها السلطات الرسمية حيال توقيت طرحهما، فيما بدأ نفاذ الاتفاق الأمريكي الإيراني من غير أن يشمل وقف النار في لبنان وهو في صلب الاتفاق، ما يشير إلى أن إسرائيل باستمرار اعتداءاتها تفصل بين أمن شمالها والاتفاق الأمريكي الإيراني، وتعلن عبر غاراتها المتواصلة ومحاولات التوغل البري أنها غير معنية بالتزام وقف النار، خصوصا وأن الاتفاق اكتفى بإيراد وقف النار دون ما تطرق إلى الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي اللبنانية التي احتلها. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: وفي باريس استقبل اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلامة، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وجدد أمس ماكرون دعمه لرئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان في مسعى متفاهمة لفرض حصرية السلاح بيد الدولة وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. كيف تستطيع فرنسا أن تساعد لبنان؟ أجابنا الكاتب السياسي محمد بركات.
6: فرنسا هي حجر متنقل باعتبارها من جهة يعني عندها علاقات مع إسرائيل، ومن جهة هي الدولة الغربية الوحيدة تكاد تكون لديها علاقات مع حزب الله جيدة ومع إيران، وبالتالي تلعب فرنسا دور الوسيط. ربما لهذا السبب تكاثر الوسطاء من مصر لقطر لباكستان، والدولة الوحيدة الغربية بين هذه الدول هي فرنسا التي تملك العلاقة مع الطرفين. وبعتقد بالفترة المقبلة التواصل بين الأطراف المتنازعة سيكون هو الأساس، لأنه ندخل هلأ مرحلة التفاهمات والتوازنات والسلام ونخرج من مرحلة الحرب، وكل الوسطاء سيكون لهم أدوار أكبر في هذه المرحلة. بالتأكيد فرنسا كانت هي صاحبة المبادرة الأولى مع رئاسة الجمهورية في لبنان في عز الحرب، يعني طرحت فكرة الحوار والتفاوض، والآن هي أيضا من الدول القليلة التي يمكن أن تلعب هذا الدور لأنه عندها علاقات جيدة مع الأطراف كلها بما فيها حزب الله وإيران يعني. فبالتأكيد سيكون لفرنسا دور معتبر في المرحلة المقبلة، مرحلة التفاهمات والسلام.
2: وحول دول الخليج، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مناقشة موازية مع دول الخليج بشأن الصواريخ البالستية غدا توقيع مذكرة التفاهم مع إيران. تشهد فرنسا هذا الأسبوع ارتفاعا حادا في درجات الحرارة حيث تخطت 40 في بعض المناطق، كما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية تحذيرا عاليا يشمل كافة المناطق الفرنسية لما قد يكون لهذه الموجة الشديدة من الحر من تأثيرات سلبية خصوصا على الصحة العامة. ريتا خوري.
7: في بعض مناطق العالم عندما تبلغ درجة الحرارة 37 مئوية تكون نهاية الربيع، لكنها في فرنسا كفيلة بوضع 26 إقليما تحت خط الطوارئ البرتقالي مع حرارة تلامس 40 درجة. هذه الموجة الخانقة شلت اليوم حركة القطارات بعد إلغاء الشركة الوطنية للسكك الحديدية 71 قطارا من خطوطها الداخلية خوفا من تعطل أنظمة التكييف في عرباتها القديمة، كما تم إغلاق مدارس عدة. موجة أعادت إلى الواجهة معضلة انعدام ثقافة المكيفات في البرود الفرنسية، حيث لا يزال التكييف ينظر إليه كرفاهية غائبة، مما يضع المواطنين تحت ضغط قاس. هذا الضغط سرعان ما تحول إلى وقود للخلافات السياسية، حيث تتقاضى في المعارضة والحكومة الاتهامات كالعادة بانعدام الجاهزية وإهمال التكيف مع أزمة باتت تتكرر.
2: وفي باريس، رغم ارتفاع درجات الحرارة يواصل معرض فيفاتيك أعماله، وعلى جدوله الذكاء الاصطناعي وتحدياته واستقلالية الشركة الأوروبية في وجه عمالقة التكنولوجيا الأمريكية. جولة سريعة في أبرز ابتكارات معرض هذا العام رصدتها نيلة الصليبي داخل أروقته.
8: يختتم معرض فيفاتيك على مدى 4 أيام برنامجا حافلا بالفعاليات والنقاشات التي تتناول أحدث الاتجاهات التقنية، وتشهد قاعاته الخمس وأروقته المختلفة جلسات تناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والاقتصاد والدفاع، فضلا عن عروض أولى لابتكارات تقنية متنوعة، ومن أبرزها نظام نمساوي لتوجيه الدفع بزاوية 360 درجة للطائرات ذات الإقلاع والهبوط العامودي. وفي جناح الابتكار تعرض شركة فرنسية ناشئة تقنية لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من المحيطات بهدف دعم النظم البيئية البحرية. وتبرز أيضا تقنية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والحمض النووي البيئي EDNA، مستخدمة النحل مستشعرا طبيعيا لرصد التنوع البيولوجي والتلوث، إلى جانب طائرات كهربائية خفيفة قابلة للنفخ لنقل حمولات تصل إلى 20 كيلوغراما لمسافات طويلة. كما تستعرض الشركات أحدث السيارات الكهربائية وبطاريات الشحن السريع، إضافة إلى حلول طبية تعتمد على الطحالب الدقيقة لتطوير مكونات تجميل تستهدف آليات الشيخوخة.
2: مستمعينا، أعلنت الإمارات اليوم حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما، لتصبح بذلك أول دولة عربية تخطو هذه الخطوة بعد دول غربية منها أستراليا وبريطانيا وكندا. أنهن النشرة مع يوميات مونديال 2026. وديع فيعاني.
9: مع مباريات مساء أمس والليلة الماضية الأربعاء، تعادل البرتغال مع كونغو الديمقراطية وفوز إنجلترا على كرواتيا، غانا على بنما، وكولومبيا على أوزبكستان، استكملت الجولة الأولى وخاضت كل المنتخبات المشاركة مباراة واحدة حتى الآن، لتنطلق اليوم الجولة الثانية مع مباريات المجموعتين الأولى والثانية، لا سيما اللقاء بين كندا وقطر الذي قد يكون مصيريا. وإذ برزت حتى الآن الأرجنتين وفرنسا وإنجلترا وألمانيا، لم تحقق المنتخبات العربية الثمانية المشاركة أي فوز. 4 تعادلات واعدة لكل من المغرب ومصر والسعودية وقطر، و4 هزائم قاسية للعراق والأردن والجزائر وتونس.
2: مستمعينا، من أنبائنا المتفرقة، تعرضت موسكو ليلا لهجوم واسع النطاق بمسيرات أوكرانية أسفرت عن إصابة مصفات نفط بقذائف عدة في البلاد. في بريطانيا، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ميكفيرد في شمال غربي البلاد لانتخابات تشريعية قد تشكل نتائجها بداية النهاية لرئيس الوزراء كير ستارمر إذا ما فاز بها خصمه الأبرز في حزب العمال أندي بورنر وأطاحه من منصبه. أعلنت إسرائيل اليوم قطع التواصل مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبية كايا كالاس على خلفية تصريحات نسبت إليها قارنت فيها بين إسرائيل ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. ختام نشرة الواحدة من مونت كارلو الدولية، إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. الولايات المتحدة وإيران واقعان على الاتفاق بينهما إلكترونيا. الرئيس الإيراني يشيد باتفاق تاريخي، والصحف الأمريكية تجمع على أن مصلحته لإيران أكثر منها أمريكية. الأسواق المالية تتنفس الصعداء مع بدء مرور ناقلات نفط بسلاسة في مضيق هرمز. لبنان، ورغم شموله بالاتفاق، تصعيد الإسرائيلي متواصل في جنوبه، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم في قصر الرئاسة الفرنسية لمناقشة حصرية السلاح.

0: مستمعينا، نبدأ مع أولى فقرات فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية، فقرة خبر وتحليل. صندوق بقيمة 300 مليار دولار لتحفيز إيران على تنفيذ التزاماتها في الاتفاق مع الولايات المتحدة، لكن التمويل لا يتم سريعا أو تلقائيا بل بوتيرة رفع العقوبات. معك عبد الوهاب بدرخان.
1: في انتظار إعلان النص النهائي للاتفاق الأمريكي الإيراني، تستمر التسريبات مع انتشار العديد من المسودات. واهتمت الأوساط الدبلوماسية أمس بما يتداول عن صندوق لإعادة الإعمار والتنمية في إيران سيتم إنشاؤه بقيمة 300 مليار دولار كجزء من التحفيزات المالية التي تضم أيضا رفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني وتمكين طهران من الوصول التدريجي إلى أصولها المجمدة في الولايات المتحدة. وقد حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس خلال اليومين الماضيين على نفي استثمار واشنطن أي أموال في إيران، سعيا إلى تخفيف الانتقادات التي يوجهها الجمهوريون في الكونغرس للاتفاق. وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات إن إيران طلبت في البداية 400 مليار دولار للتعويض عن أضرار الحرب، ورفض الجانب الأمريكي البحث في أي تعويضات. وبعد إصرار الإيرانيين ظهرت فكرة الصندوق الذي وصفته وكالتا رويترز وبلومبرغ بأنه أداة استثمار خاصة وليس برنامجا لإعادة الإعمار أو للتعويضات، ولن يشمل أموالا أو منحا حكومية. وتردد أن شركات مقارها في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا أعطت التزامات مبدئية بالتمويل، ويمكن أن تتم مساهماتها بقروض أو خطوط ائتمان أو تمويل إعادة إعمار وتأهيل منشآت متضررة في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل. ولا يتوقع خبراء ماليون أن تكون هناك تدفقات مالية كبيرة سريعة ما لم ترفع العقوبات الأمريكية، كما أن المساهمات المتوقعة ستخضع للتدقيق في واشنطن لتحديد وجهتها وأهدافها. وكانت مراجع خليجية أشارت خلال فترة المفاوضات إلى أن سعي واشنطن إلى التخلص من المطالبة الإيرانية بتعويضات قد يدفعها إلى الضغط على دول الخليج كي تمول إعادة الإعمار في إيران. ويبدو أن خيار الصندوق شكل مخرجا، خصوصا أن التمويل ربط بامتثال إيران لالتزاماتها في الاتفاق وكذلك برفع العقوبات، وهذا يستغرق وقتا في العادة، فهي لا ترفع تلقائيا ولا كليا.
0: مستمعينا، حان موعدكم الآن مع أخبار الاقتصاد من مونتي كارلو الدولية، هي مع مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، تتحرك الإمارات نحو هدف استراتيجي كبير يستهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز وصولا إلى صفر اعتماد في حركة الطاقة والتجارة الحيوية في محاولة إعادة تشكيل خريطة الموانئ ونقل الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بمنطقة الخليج. بداية زياد، ماذا يعني اقتصاديا أن تسعى الإمارات إلى صفر اعتماد على مضيق هرمز؟
2: نعم، تحية طيبة للجميع. الحرب الأخيرة في منطقة الخليج وأغلاق مضيق هرمز حملت الكثير من الدروس البليغة لدول المنطقة، ومنها دولة الإمارات التي بدأت بالتحرك بشكل فعال لتحويل أمن الطاقة والتجارة من مسألة جغرافية مرتبطة بممر بحري حساس إلى مسألة بنية تحتية داخلية يمكن التحكم بها بدرجة أكبر. مضيق هرمز بطبيعة الحال سيبقى أساسيا وضروريا لدول المنطقة بالنسبة للحركة البحرية للطاقة وحتى لحركة التجارة، لكن الفكرة الإماراتية تتعلق بأن تكون هناك حرية أكبر في مسألة التصدير النفطي وحركة التجارة دون الارتهان بشكل كامل وكبير لأي إغلاق أو توتر عسكري في منطقة مضيق هرمز. اقتصاديا هذا التحرك يمكن أن يقلل بشكل واضح علاوة المخاطر التي فرضت خلال الفترة الماضية على يعني شحنات الطاقة والحركة التجارية المرتبطة بالإمدادات. هذا حقيقة هذه المسألة يمكن أن تجذب المشترين وشركات الشحن وشركات التأمين للتحول نحو تلك المنافذ البديلة خارج منطقة هرمز، وهذا بالتأكيد يعزز الثقة من استمرارية الإمدادات ويقلل احتمالات التعطل ويرفع القيمة الاستراتيجية بالنسبة للإمارات كمركز لتصدير الطاقة ونقطة ربط محورية لسلاسل الإمداد. لذلك الخطة ليست فقط دفاعية من جانب الإمارات لمواجهة الأزمات، بل هي لزيادة التنافسية والمرونة بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، لأنها تمنحها قدرة أكبر على جذب التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وخدمات الشحن المرتبطة بالتجارة والطاقة وغيرها من متطلبات لوجستية تحتاجها سلاسل الإمداد العالمية.
0: زياد، هل تستطيع الإمارات فعلا الوصول إلى صفر اعتماد على هرمز، أم أن الأمر أقرب إلى هدف استراتيجي طويل الأمد؟
2: نعم، أعتقد أن الأدق أن نقول أن هذا هو هدف استراتيجي طموح أكثر من كونه هدف واقعي يتم تنفيذه بشكل فوري وحرفي. الإمارات تمتلك بالفعل ميزة مهمة عبر خط أنبوب حبشان الفجيرة النفطي، والذي سمح لها بتصدير النفط بطاقة 1.9 مليون برميل خلال فترة الحرب، ولديها خطط لتوسيع قدرة نقل النفط إلى الفجيرة عبر أنبوب موازي جديد. لكن الاعتماد الكامل على بدائل هرمز يحتاج وقتا واستثمارات هائلة، لأن المسألة لا تتعلق فقط بالنفط، بل تشمل الغاز والمنتجات المكررة، التجارة والحاويات وسلاسل التوريد وغيرها من متطلبات أو يعني مسائل تتعلق بالشحن والنقل الدولي. كما أن هناك فرقا بين تقليل المخاطر وإلغاء المخاطر بشكل كامل، يعني حتى لو خرجت الصادرات من منطقة الفجيرة تبقى هناك تحديات مرتبطة بطاقة الموانئ، مسألة التخزين، ازدحام الطرق، كلفة النقل الداخلي وتوافر السفن وخدمات السفن. لذلك أعتقد أن نجاح الخطة يعتمد على تحويل الساحل الشرقي للإمارات العربية إلى منظومة متكاملة وليس مجرد نقطة خروج بديلة.
0: زياد الهاشمي مستشارنا الاقتصادي. مستمعينا، ختام نشرة الاقتصاد من مونتي كارلو الدولية فترة الواحدة متواصلة. إلى النشرة الرقمية، وتتابع فيها نيلة صليبي فعاليات معرض تكنولوجيا الباريسي فيفاتيك. مرحبا نيلة.
3: مرحبا ليال، أهلا بكم. في النشرة الرقمية، الحوسبة الكمومية في معرض فيفاتيك، وأوروبا تفتح سباق السيادة الرقمية على عصر الكوانتوم. مع انطلاق الدورة العاشرة من معرض فيفاتيك، تبرز باريس هذا الأسبوع كأحدى أبرز العواصم العالمية للتكنولوجيا. ولا يقتصر معرض فيفاتيك هذا العام على كونه منصة لعرض الابتكارات والحلول التقنية، بل يتجاوز ذلك ليصبح فضاء مفتوحا للنقاش حول موقع أوروبا في سباق التكنولوجيا العالمي وحدود الاعتماد على المنصات الرقمية العملاقة وإمكانية بناء منظومة ابتكار أكثر استقلالية وقدرة على المنافسة. وفي أروقة المعرض الذي يجمع آلاف رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الصناعية، يتعزز النقاش حول مستقبل الابتكار في أوروبا وحدود المنافسة العالمية، مع تزايد الاهتمام بمفاهيم السيادة الرقمية والتنافس الصناعي وموقع القارة الأوروبية في اقتصاد البيانات والخوارزميات. ويحتل الذكاء الاصطناعي موقع القلب في فعاليات المعرض، مع تركيز خاص على البنية التحتية التي تدعمه من التدريب إلى التشغيل، وعلى سلسلة القيمة الكاملة الممتدة من مراكز البيانات إلى التطبيقات في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة. كما تمتد النقاشات إلى الأطر التشريعية الأوروبية ودور المصادر المفتوحة في تشكيل مستقبل المنافسة العالمية. وفي موازاة ذلك، يبرز محور التكنولوجيا الخضراء والطاقة، حيث يسلط الضوء على رقمنة قطاعات الطاقة والزراعة والنقل وخفض الانبعاثات وتطوير حلول للحياد الكربوني، مع تخصيص مساحة للجرين تك فيليج لعرض الابتكارات البيئية والنقاشات حول كيفية حوكمة إدارة الطاقة لتشغيل وتدريب الذكاء الاصطناعي. أما الأمن السيبراني والدفاع فيأتيان ضمن المحاور الأكثر حضوراً في ظل تصاعد التهديدات الرقمية واتساع نطاق استهداف البنى التحتية الحيوية، ويشهد هذا المحور تحولاً لافتاً في النقاش في معرض فيفاتيك نحو اعتبار الأمن السيبراني عنصراً أساسياً في معادلات القوى الجيوسياسية وليس مجرد وظيفة تقنية. كما تحضر التكنولوجيا العميقة ديب تك بقوة في معرض فيفاتيك من خلال عروض في مجالات الحوسبة الكمومية وتصحيح الأخطاء الكمومية والحوسبة الهجينة، إضافة إلى الروبوتات المتقدمة وتطبيقاتها الصناعية. كما يخصص فيفاتيك وللعام الخامس منطقة للحوسبة الكمومية بالشراكة مع المركز الوطني الفرنسي للحوسبة العالية الأداء وهيئة الطاقة الذرية والطاقات البديلة، وهي مساحة تشاركية مخصصة بالكامل للتقنيات الكمومية. ستجمع المنصة كافة البرامج الرائدة للاستراتيجية الوطنية الفرنسية وعروض للأنشطة وأيضا للمكونات من قبل الشركات الناشئة الفرنسية في التقنيات الكمومية لكوانتوم. بما أن معرض فيفاتيك يستضيف ألمانيا هذا العام كضيف شرف، سيطلق اليوم الخميس رسميا المهرجان الفرنسي البافاري سيرفس سكيل أب حول الحوسبة الكمومية، ويوم غد الجمعة ستتطرق إلى التحديات الاستراتيجية والدفاعية للتقنيات الكمومية، بالإضافة إلى حلقة نقاشية يوم السبت مفتوحة للعامة عن عالم تقنيات الكم أو الكوانتوم. هذا ويستضيف المعرض عبر 5 منصات رئيسية عشرات الجلسات الحوارية والنقاشات القصيرة بمشاركة خبراء ومؤسسين ومستثمرين. كما تعرض مختلف المناطق الفرنسية ضمن مبادرة الفرنش تك أبرز ابتكارات جامعاتها ومختبراتها، خاصة في مجالات البيئة والصحة ومواجهة التغير المناخي. ويظل دعم الشركات الناشئة أحد الأعمدة الأساسية لهوية معرض فيفاتيك، إذ يجمع الحدث آلاف الشركات مع المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر والشركات الكبرى الباحثة عن حلول مبتكرة، كما يشهد مسابقات وعروضا تقديمية وجوائز متخصصة في إطار تعزيز فرص رواد الأعمال وربطهم بمنظومة الابتكار العالمية. ولمزيد من المعلومات يمكن العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة، حيث تواكب النشرة الرقمية فعاليات معرض فيفاتيك. بهذا تنتهي النشرة الرقمية، يعاد بثها غدا عند 6:30 صباحا بتوقيت باريس. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو دولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيمة الصليبي.
0: مستمعينا، فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية متواصلة. بعد قليل تذكير بأهم عناوين الأخبار ثم نقاش مونتي كارلو الدولية مباشرة. اليوم نناقش فيه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا، وصادق عليها أيضا الرئيس الإيراني مسعود بازدشكيان. ما هي تداعياته؟ من خرج رابحا؟ وكيف هو واقع منطقة الشرق الأوسط حديثا؟ بعد ذلك أخبار الثقافة، ريبورتاج اليوم من الجزائر، ومدونة اليوم لبنان. كونوا بالمتابعة.

0: تم تغيير تردد مونتي كارلو الدولية في طرابلس لبنان إلى 103.3 FM. تستمعون إلى مونتي كارلو الدولية في لبنان على موجات الأفئام في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين 103.3 FM، وفي النبطية 103.1 FM. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
1: مستمعينا، هي 1:30 تماما بتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. إعادة فتح مضيق هرمز أمام إمدادات النفط العالمية والغاز المسال. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يشيد باتفاق تاريخي مع الولايات المتحدة غدا توقيعه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلكترونيا عشية بدء المفاوضات حول برنامج إيران النووي يوم غدا في سويسرا. الأسواق المالية تتنفس الصعداء. لبنان رغم شموله بالاتفاق تصعيد الإسرائيلي متواصل في جنوبه. ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم في قصر الإليزي ويستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فرنسا تشهد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.

أهلا بكم. بدأنا في اليوم التالي بعد توقيع الاتفاق المذكرة الأمريكية الإيرانية، مذكرة تفاهم وصفتها الصحف الأمريكية انتصارا لإيران وفندت بنودها. من أهم ما جاء فيها الإعلان عن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية في غضون 30 يوما، وقف العمليات العسكرية فورا وعلى جميع الجبهات بما فيها لبنان، وتم ترحيل الأسئلة الصعبة حول برنامج إيران النووي وأصول إيران المجمدة خارجيا وعملية إعادة الأعمار إلى مفاوضات تستمر 60 يوما.

0: الجزائر.
1: وصلت إلى قرار الطلاق لأن ما كناش نتفهمه.
2: حالة طلاق كل 5 إلى 6 دقائق تسجل في الجزائر. بين ضغوط الحياة اليومية وتغير نظرة المجتمع واتساع الوعي القانوني، تحول الانفصال من طابو اجتماعي إلى خيار يلجأ إليه كثيرون لوضع حد لعلاقة لم تعد قابلة للاستمرار.
1: زمان كان طلاق عيب، والمرأة كانت تحشم وتخاف دير هاد الخطوة. بصح اليوم المجتمع تبدل، والمرأة المطلقة تعاود تقدر تبدأ حياتها زوجية واحدة أخرى. عائلتي دعمتني بزاف في هذا القرار، على جال الراجل اللي كنت معاه كانوا يشوفوا كيفاش كان يتعامل معايا وكلش.
2: في المحاكم تتحول هذه القصص الشخصية إلى ملفات قانونية تتزايد عاما بعد عام. في هذا السياق يوضح المحامي مصطفى بوشعقور أن نسب الطلاق تعكس تحولات اجتماعية أعمق.
3: لا يمكن أبدا اعتبار أن الطلاق ظاهرة فردية، بل تحول إلى مؤشر على اختلالات اجتماعية أعمق، إما بأسباب الخيانة الزوجية وأحيان أخرى العنف بين الأزواج، وهناك أسباب أخرى يعني في غالب الأحيان لا يتم الإفصاح عنها كونها من الطابوهات في المجتمع الجزائري. منذ 2005 بعد أن كانت تتراوح بين 57 ألف حالة طلاق إلى 93 ألف حالة طلاق سنة 2025، بنسبة طلاق تجاوزت 33%.
2: تغير الأدوار داخل الأسرة أعاد تشكيل العلاقة الزوجية، وجعل الخلع يحضر بقوة ضمن قضايا فك الرابطة الزوجية. يضيف المحامي بوشقور:
3: الخلع أصبح يستحوذ ما بين 27% إلى 33%. نسبة كبيرة من القضايا تاع الخلع تكون لأسباب جدية، في بعض الأحيان تغير الذهنيات لدى غالبية النساء، لا سيما وأن الفكر التحرري عرف طريقه إلى عقلية الجزائرية، أصبحت مستقلة ماديا. في بعض الأحيان يتم اعتباره سبب مباشر لتشجيع المرأة على الاستقلال بذاتها عن زوجها.
2: بعيداً عن المحاكم، تكشف هذه الأرقام تحولات أعمق داخل المجتمع نفسه. وتؤكد الدكتورة في علم الاجتماع أسماء عيسى أن الزواج لم يعد ينظر إليه بنفس المعايير القديمة، كما أن فكرة الاستمرار بأي ثمن لم تعد مقبولة لدى الكثيرين.
4: زواج اليوم ينظر إليه بشكل أكثر وعي وبطريقة مسؤولة، لأنه لم يعد مجرد واجب اجتماعي أو تقليد، أصبح مشروع يحتاج إلى توافق فكري وتوافق نفسي أيضا. الطلاق ما يزال غير مرغوب اجتماعيا، إلا أنه أصبح أكثر قبولا إذا كان الهدف هو تجنب الظلم أو المعاناة. الناس اليوم أصبحوا أكثر إدراكا لحقوقهم وبواجباتهم داخل البيت الزوجية، وما يحدث اليوم هو تحول اجتماعي طبيعي يواكب الزمن، ويحاول التوفيق بين الحفاظ على الثوابت والتكيف مع التغيرات الجديدة.
2: بين أروقة المحاكم وشهادات النساء وقراءة المختصين، تبقى الأسرة الجزائرية أمام اختبار حقيقي عنوانه: كيف تحافظ على الاستقرار دون أن يكون ثمن هو الصمت والمعاناة. حبة صنطوح لإذاعة مونتي كارلو الدولية من الجزائر.

0: وإلى النشرة العلمية وهي معك إلي أيوب. مساء الخير إلي.
1: مساء إسماعيل، أمسية سعيدة لك ولكافة المستمعين. أهلا بكم إلى النشرة العلمية وفيها من عناوين: الإمارات تنضم إلى الدائرة الضيقة من البلدان التي قررت منع وصول الأطفال ما دون سن 15 عاما إلى منصات التواصل الاجتماعي. النظارات الذكية سباكس تدخل غمار سوق ناشئة تضم منافسين كبار. ملجأ عائم للنجاة من التسونامي والكوارث الطبيعية عرضته الشركة الفرنسية للتكنولوجيا مومنتوم في معرض فيفاتاك. مع إمهالها 12 شهراً للامتثال لقرار صادر عن مجلس وزراء الإمارات، سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي مراقبة وتعطيل حسابات المستخدمين القصر ما دون سن 15 عاماً، وإلا ستواجه خطر الحظر. الهيئات الإماراتية الناظمة للإعلام والاتصالات

0: تتمتع على ضوء القرار بصلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة في حال المخالفة، بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي للمنصات. بحسب بنود القرار الإماراتي، إن الأطفال ما دون سن 15 عاماً يمنعون منعاً باتاً من إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية، ليصبحوا عاجزين عن التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي. مع صدور هذا القرار، أصبحت الإمارات أول دولة عربية تخطو هذه الخطوة بعد دول غربية منها أستراليا وإندونيسيا وكندا، فيما البرلمانان الفرنسي والبريطاني يبحثان في مسودة قانون يذهب باتجاه منع القاصرين من مقدرة التعامل مع تطبيقات التواصل الاجتماعي التي قدمت عائلات بحقها دعاوى على خلفيات أنها تشيد بالانتحار، ما شجع بعض القُصّر على الإقدام عليه. أما القُصّر الذين ينجون من إثم النزعات الانتحارية يقعون في فخ المضايقات والتجاوزات بما فيها تلقيهم محتويات الاستغلال الجنسي، فيما بعضهم الآخر يصبح من بين المدمنين على منصات التواصل الاجتماعي المصممة لإحداث إدمان عليها. مستقبل ما بعد الهواتف الذكية سيشهد انتشاراً لنظارات الواقع المعزز التي تراهن عليها بعض الشركات مثل الشركة الأمريكية سناب. عبر نظاراتها الذكية التي سمتها سبيكس، تدخل شركة سناب سوقاً ناشئة تضم منافسين كبار، من بينهم شركة ميتا التي حققت بعض النجاح مع نظارات ريبان ميتا، وجوجل التي تطور نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع سامسونج، وشركتي صناعة النظارات واربي باركر وجنتل مونستر. على غرار سابقاتها، تقدم نظارات سبيكس على شكل حاسوب محمول متكامل يبغي أن ينقل الحوسبة من الهواتف الذكية إلى النظارات بعد أكثر من 10 سنوات من الاستثمار في الواقع المعزز. مقارنة بالإصدار السابق المخصص للمطورين، إن نظارة سبيكس الجديدة الموجهة للمستهلكين والتي تعرض المحتوى الرقمي مباشرة في مجال رؤية المستخدم عبر عدسات شفافة، تتميز بأن وزنها أخف وشاشتها أكبر مع بطارية تدوم قرابة 4 ساعات، موفرة دعم الاتصال عبر خدمة بلوتوث. علماً بأن نظارة سبيكس تتيح للمطورين الذين يحملوها إنشاء تجارب تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات من أنثروبيك وأوبن أي آي وأداة البرمجة كورسر. رغم الإمكانات التقنية التي تقدمها سبيكس، يرى محللون أن ارتفاع سعرها الذي يصل إلى 2195 دولاراً إلى جانب تحديات السوق وتراجع القدرة الشرائية بفعل التضخم، قد يشكلون تحدياً أمام انتشارها التجاري، خصوصاً أن قاعدة مستخدمي سناب يغلب عليها الشباب. يبقى أن نشير إلى أن نظارات سبيكس ستطرح في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في وقت لاحق من العام الجاري. خلال النسخة 10 من معرض فيفاتيك لشركات التكنولوجيا الناشئة الذي يقام في مركز معارض باريس، قدمت الشركة الفرنسية مومنتوم تكنولوجيز كبسولتها القادرة على توفير مأوى عائم للأشخاص المتضررين من التسونامي. النموذج الأولي من كبسولة الملجأ العائم لايف بودز W01 يتسع لأربعة بالغين وأربعة أطفال، وهو صمم خصيصاً ليطفو ويتحمل الصدمات الناتجة عن الحطام إلى حين وصول فرق الإنقاذ، مخففاً من مخاطر التسونامي والعواصف العاتية وانهيار السدود. من الناحية التقنية، تتميز كبسولة النجاة لايف بودز W01 بهيكل مصنوع من الألومنيوم البحري 5083. تحيط بالكبسولة قضبان تمكن من هم في الخارج من التشبث بها وتجنب الانجراف مع التيارات القوية. لامتصاص الصدمات إن غلاف هيكل الملجأ العائم يتكون من البوليمير عالي الكثافة ونسيج الألياف الاصطناعية كيفلار مع رغوة محقونة بداخل الغلاف. هذه الخصائص التقنية تجعل الملجأ العائمة سهل النقل ويوفر الأمان لعدة ساعات بفضل تجهيزه بقارورات الأكسجين التي تسعف الركاب الجالسين على مقاعد مريحة مقاومة للصدمات مع مساحة كافية للأرجل ونافذة للخروج في حالات الطوارئ. وبفضل الجهاز المدمج إبيرب الموفر خدمة تحديد المواقع يمكن لفرق الإنقاذ أن تحدد موقع الركاب. الأهم من كل ذلك هو أن كبسولة لايف بودز W01 التي صممت في غضون 3 أشهر فقط تتميز بانخفاض مركز ثقلها مما يسمح لها بتعديل وضعها تلقائياً. هذه الميزة تعد بالغة الأهمية لسيما مع الأخذ في الاعتبار قدرة أمواج التسونامي على قذفنا في جميع الاتجاهات. سبق وأن طورت شركة مومنتوم تكنولوجيز كبسولة أخرى هي لايف بودز B01 التي تتسع لشخصين وهو مصممة للحماية من التهديدات الباليستية والشظايا والهجمات المسلحة والبيئات شديدة التدهور. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا لك إلي أيوب.

السادسة مساء في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين من الأخبار. ترامب يدافع عن التفاهم مع إيران، والرئيس الإيراني يشيد باتفاق وصفه بالتاريخي عشية بدء مفاوضات جنيف. قطر تقول إن الاتفاق يشكل أساسا صلبا للمحادثات المرتقبة بين البلدين. إسرائيل لا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مساع لمواصلة نشر قوات في جنوب لبنان. أوكرانيا تنفذ هجوماً بطائرات مسيرة على موسكو هو الأكبر منذ سنوات، وروسيا تهدد أوكرانيا بمزيد من الضربات. شكراً للمتابعة.

0: قالت يوما الكاتبة والمحاضرة والمناضلة السياسية الأمريكية هيلين كيلر: الحياة إما مغامرة جريئة أو لا شيء. أستشهد بكلامها في بداية هذه الرحلة الجديدة من برنامج مراسي لتقديم ضيفنا حسن إسماعيل، الذي اكتشف يوما متعة السفر وأصبح مغامرا يعيش على طرقات الحياة أكثر مما يعيش في منزله، ويزور بلدان العالم بشغف فضولي جعل منه مواطنا عالميا يسكن في الطائرة أكثر مما يسكن في وطنه الأم العراق. بعد ذلك نتعرف على معرض فقاعات لبنان الفني الذي يقام في باريس مع منظمته الطالبة الشابة مايلا سفير. تحياتي لكم وأهلا بكم في مراسي اليوم.
1: أماكن
0: وأماكن كثيرة نزورها معك اليوم حسن إسماعيل. أنت صانع محتوى ومستكشف يعشق السفر، يمكن أن نطلق عليك فعلا لقب ابن بطوطة العراق، فمنذ لحظة السفر الأولى وحتى اليوم أصبحت مدمنا على الأماكن واللغات والثقافات، أصبحت مواطنا عالميا. وعندما نتذوق هذه الحرية التي تخرجنا من محيطنا الضيق، لا يعود بإمكاننا أن نرضى بالقليل، ويصبح السفر في هذه الحالة وسيلة للتعرف والتمتع والتعلم وتطوير الذات. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير، شكرا جزيلا لهذه الاستضافة، وأنا جدا سعيد بالتواجد ويا حضرتك أولا وبهذه المؤسسة العريقة. السفر هو مثل ما ذكرتي حضرتك مؤخرا أنه هو أشبه بالأدرينالين، والأدرينالين كل ما وصل لليفل معين يبدي الإنسان يحس أنه محتاج أكثر، فهو يصير تعويض بفترة من الفترات، لأنه طبيعة الإنسان هو يحب الاستكشاف، يحب التعلم. فالسفر تقريبا هو ميدان جدا مناسب للناس اللي تحب هذه الأشياء، سواء الاكتشاف أو الاستكشاف. طبعا الفرق ما بين الاكتشاف والاستكشاف، الاكتشاف أن الإنسان يروح لمكان معين يكتشف فيه شيء معين، لكن الاستكشاف وهو الأكثر متعة من الاكتشاف نفسه، أنه تكون الأشياء تصير بصدفة ما مخطط إلها. مثل ما ذكرت لحضرتك قبل شوي، إنه البارحة أني بإحدى مدن البرتغال وشفت ماشي على الشاطئ أنا وأحد أصدقائي، وشفنا يسوون يعني أكو بعض الشباب يسوون رياضة الركمجة أو ركوب الأمواج، فقلت له إنه نقدر نسويها، قال لي رحنا خلال نص ساعة جبنا بورد وتعلمنا وهيك. فهذا هو يعني تعريف لمصطلح الاستكشاف بشكل دقيق جدا.
0: نعم حسن، أنت بدأت يعني في الجيش، كنت جندي، ولكن يعني بعد ذلك بدأت تهتم بهذا الموضوع. في أي لحظة مفصلية بدأ السفر يتسلل إلى رأسك ويشعرك بمتعة يعني هذه هواية بدأت في بداية الأمر؟
2: هو مبدئيا على موضوع انه كنت جندي، كان لي الشرف بالدفاع عن وطني بفترة من 2016 لحد 2023، كنت بالسلك العسكري عفوا في احدى المؤسسات الأمنية العراقية. لكن بعدها حسيت انه اكو كبت، الموضوع ما له علاقه بعملي بقدر ما انه احس انه العراق ما ما ما بقى يتسع لي، شايفه اكو طموح واكو اكتشاف واكو انرجي او طاقه. فكانت اول سفره لبلدك
0: لبنان،
2: اكتشفت انه اكو عالم غير العالم اللي احنا عايشين به، غير اصدقائي وغير الناس اللي اشوفهم وغير الشوارع والمدن والبيوت والى اخره. اكتشفت انه اكو ناس عايشين بجهه ثانيه من الأرض. لما صعدت الطيارة وعلى ارتفاع شاهق كانت، اكتشفت أنه السماء كبيرة أكبر بهواي من اللي أنا أشوفها بالقاع يعني أو بالأرض. فمنها بدت، والسفر بصورة عامة هو أشبه بالإدمان، يعني أنه أنا صرت وصلت المرحلة أنه إذا أبقى 10 أيام 15 يوم ببلدي أو ببيتي أو ببغداد يعني، فيصير أكو عندي أشبه بالنفور. هو إدمان صراحة، لكن إدمان صحي يعني، عكس باقي أنواع الإدمان. إدمان صحي لدرجة أنه ما أقدر أبقى نص شهر. هذا موضوع الحرب اللي خلصت من فترة يعني، لأنه كانت الأجواء مغلقة وما بإمكاني أنه أسافر. فكرت أنه أسافر بالسيارة، أنه أطلع لتركيا وبعدين أروح لفد دولة ثانية. فهو هيك يكون التشبع بالسفر وبأجواء لدرجة أنه نصير محتاجين كل ما نوصل ليفل راح نحتاج سفر ثاني واكتشاف ثاني وإلى آخره.
0: جميل جدا حسن إسماعيل، ولكن أنت صانع محتوى يعني، وتعيش يعني، أنت من الأشخاص القلائل في هذا العالم يعيشون من شغفهم، وهذا شيء جميل.
2: صح فعلا، كل صح.
0: لنحدد ما هو صانع المحتوى تحديدا، ماذا تقدم للآخرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف تعيش من صناعة المحتوى هذا؟
2: أوكي. مبدئيا هي صناعة المحتوى هي خلق شيء من لا شيء يعني. على سبيل المثال، يمكن كل الناس تشوف اللي إذا نحكي بيه حاليا هو مايك، أو اللي إحنا بيه استوديو، لكن الفكرة هي إذا جبنا 10 أشخاص وقلنا لهم اخلقوا لي فيديو إبداعي لمراحل صناعة الاستوديو مثلا، أو كيفية التعامل مع المايك على سبيل المثال، أو الكاميرا، أو إلى آخره، راح تلقينا كل فلات معين. راح تلقين شخص اللي يقول إنه هذا عبارة عن استوديو نصور بيه وموجود بيه إنارة وإلى آخره، وراح تلقين شخص ثاني راح يقول شيء وإلى آخره. لكن صناعة المحتوى إذا ردنا نخلي المثال الاستوديو مثل ما حكينا به، انه لازم ابدي من الصفر. لازم اعرف الناس او انطيهم الخطوات لبناء هذا الاستوديو، الخطوات المهمه اللي هم ما يعرفوها بشكل طبيعي. نعم. قصدي اكو خفايا، خفايا المهنه وخفايا البلد وخفايا المغامره مثلا والى اخره، الى ان توصلين لمرحله المشاهد يحس كانما هو وياك.
0: هي فيلينج، هو جزء من
2: بالضبط. فهذا الشيء انا كل شويه جاي اسوي. على سبيل المثال، انه كل الناس تجي لباريس مثلاً، طبيعي أول شيء تروح تسوي صور ويا برج إيفل مثلاً، أو تروح لنهر السين. أوكي أنا سويتها، لكن أنا قبل لا أروح لبرج إيفل صورت لهم أول خطوة دخلون لمحطة القطار، شلون تشترون التيكت، شنو اللي تستخدموه، شنو التيكت المناسب وإلى آخره. تعيشيهم التجربة لدرجة أنهم صاروا يحسون نفسهم. الفيديوهات اللي أنزلها عبارة عن متنفس، ويحسون نفسهم أنهم فعلاً وياي بداخل السفرة يعني. فهذا المقصود بصناعة المحتوى، هي خلق شيء من لا شيء. مثلا من رحت لمصر، احنا عندنا وقت اقدر احكي يعني براحتي.
0: نعم تفضل.
2: من رحت لمصر على سبيل المثال، شفت طريقة نقل العيش او الخبز القديمة اللي هي على البايسيكل، ويخليها هذه فوق، يسموه الطيارة المصنوعة من الخشب، يخليها فوق راسه ويسوق البايسيكل او يقوده، وهذا باقي فوق راسه
0: يعني المحطوط عليه الخبز.
2: شايفتها هذه اللقطة حضرتك. فالمصريين عندهم هذا الشيء طبيعي، لأنه هم شايفيه بشكل عام وبشكل يومي وصار معتاد. لكن بالنسبة لنا كعرب، كعراقيين، كباقي الجنسيات، هذا الشيء مو دارج عندنا، ما شايفيه هواية. فهنا سويت فيديو في وقتها، كان فيديو جدا يعني ناجح، أنه هذا سائق البايسيكل هذا، أو هم يسموه الناقل، ناقل الخبز، هو يتحدى كل قوانين الفيزياء، لأنه جاي يمشي باتجاه وأكو عنده فتشي لازم يحافظ على فتوازن معين في وضع أنه هو بمصر والازدحامات والسيارات فإلى آخره. تفهمين قصدي؟ فهذه هي الفكرة، صناعة المحتوى هي ببساطة هي خلق شيء إبداعي من شيء يراه الآخرون أنه هو شيء عادي. بس ببساطة.
0: حسن إسماعيل، عندي فضول أعرف، كونك عراقي وطبعا للدخول إلى بلدان أخرى تحتاج إلى تأشيرة دخول، تحتاج يعني أو تعاني من مشاكل عديدة نعرفها. صح. اليوم بحكم الحدود والانغلاق الذي نشهده في بلدان عديدة، فهل يعني كيف تتعاطى مع هذا الموضوع؟ هل تعاني من صعوبات؟ هل لأنه تسافر بشكل كبير وزرت بلدان عديدة، يعني كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟
2: يعني هو صراحة هو الموضوع أكو وجهين، أكو وجه حلو أكو وجه ثاني مو حلو. بالتالي هي الحدود وضعت لتكسر بالنسبة لي أنا، هي أعتبرها. يعني الوجه الحسن والجيد للموضوع أنه أنا ما أنظر بمنظور أنه أنا ما أقدر أدخل لهذه الدولة، أنظر بمنظور أنه أنا أقدر أدخل لهذه الدولة. فبما أنه بإمكاني أدخل لدولة معينة فهذه الدولة ممكن يجي وقتها يعني. بالإضافة لهذا أنه يعني الناس بعض الأحيان أو على مستوى السفارات وإلى آخره تعي أهمية صانع المحتوى بتنشيط السياحة وإلى آخره ومن هذا القبيل يعني. فالحمد لله يعني الموضوع ما واجهت بي ذيك المشكلة. أوكي شان تكون بمشاكل مرة واجهت مشكلة بمطار تايلاند مثلا أو إلى آخره، لكن الحمد لله موضوع تقديم الفيزا يكون سهل، خصوصا إذا كان ويا ناس معتمدين وذو ثقة وخبرة بهذا المجال. فيعني أوروبا يمكن هي صعبة لبعض الناس، لكن ببساطة بمجرد أنه قدمت أوراقي وهيتشي والموضوع يعني كل شيء إيزي صار أو سهل إذا صح التعبير. لكن مع هذا تبقى أكو هواية دول ببالي ولا بد أزورها بيوم الأيام، يعني الأشياء تتغير ما تبقى على حالها دائما.
0: أنا أكيد من ذلك بأنك ستزور بلدان كثيرة
2: إن شاء الله.
0: ذكرت تنشيط السياحة وصانع المحتوى هو عنصر فعال أيضا من هذه الناحية، ولكن ماذا عن تجربة السفر بحد ذاتها؟ تقول هناك الاكتشاف وهناك الاستكشاف، هل أنت من هؤلاء الذين يحبون أن يتقربوا من السكان، أن يعيشوا السياحة كثقافة وليس فقط كسائح يزور يصور مثلا معلومات عملية أو يحاول أن يصور معلم أثري مثل برج إيفل هنا في فرنسا؟ يعني أي نوع من السياحة أنت تفضل كحسن إسماعيل؟
2: بالنسبة لي هو فعلا أكو وجهة للسياحة، أكو السياحة العادية الكلاسيكية التقليدية اللي يروحون ناس وفق بلان معين بمساعدة يمكن محركات البحث الحديثة وبمساعدة ممكن ناس اهتمامهم بالسفر يكونون أشبه بالجايد أو إلى آخره. لكن بالنسبة لي أحب عيش التجربة نفسها ومحاولة العيش مثل ما يعيشون السكان المحليين يعني بطريقة بسيطة جدا. هذا اللي هو أن تتوه في حارات المدن. هذه متعة يعني. أنا بيوم الأيام بسوريا تقريبا بال 2023 كنت ماشي على جوجل ماب بالشام القديمة، فماشي على جوجل ماب بعدين طفيت الجوجل ماب أو يمكن هو فصل النت أو إلى آخره يعني. المهم صرت ماشي يعني بسجيتي أينما تأخذن الدروب، فاكتشفت نفسي أنا داخل البيت. أنا دخلت ببيت أحد الناس بذاك المكان وطلع لي قال تفضل، قلت له هذا طريق، قال لا هذا مو طريق وهذا نهاية الطريق فأنت يجيو إلى آخره. فتجربة الاستكشاف بوسط السفرة نفسها هي متعة لكن خطرة، يحتاج الإنسان يأخذ الحذر.
0: نعم.
2: يعني دائما أنا مرات لأصدقائي المقربين أشاركهم باللايف لوكيشن مالتي أو إلى آخره، خصوصا إذا كانت رايح لفد مكان خطر أو يعني مو آمن 100%، خصوصا إذا ما بيه كاميرات أو يكون أظلم وهيك، فلازم واحد يأخذ الحيطة والحذر بهذا الخصوص.
0: يعني أردت أن أسألك هذا السؤال لأنه ليس سهلا أن نتوها في أي بلد، يعني ليس في بلد فيه حرب، يعني أنه في أي بلد يمكن أن تتوها وتصبح في مكان منعزل قد تتعرض للهجوم أو تهجم من قبل أحد ما. هل تخاف في بعض الأحيان في مواقف معينة؟
2: بسوريا أي صراحة، لأنه كانت الطرق ظلمة. هو أكو خوف صحي، هو الخوف وجه من وجوه الشجاعة على فكرة، لأنه أنت خاف حذرا، هذا فشي منطقي وإيجابي. فكانت الطرق ظلمة، ويعني هو واحد شريد مثلا يتعرض لشنو، ممكن يتعرض لعملية تسليب أو إلى آخره. بس التسليب أن أسلب من تليفوني، لا هذه ثروة بالنسبة لي، فهذا يمكن هو أكثر مخاوفي صراحة. أوكي ممكن فلوس، ممكن حتى الباسبورت مثلا، الباسبورت الجواز أو ممكن حتى المستمسكات مالتي أو الأوراق أو إلى آخره ممكن بإمكاني أنا أعيدها، لكن تتحكين عن تليفون بداتا يعني من 2023 لحد الآن، تصوير ولقطات وإلى آخره، وهذه كلها
0: حياة كاملة في هذا،
2: هي مكتبة رقمية، فهذه كلها مرجع لي أنا أحتاجها بيوم ما، فهذه هي واحدة من أكبر مخاوفي صراحة.
0: حسن إسماعيل، طبعا أنت ضيف مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. نتوقف مع فرقة تراباند العراقية ومع أغنية مكان.
2: أوكي.
0: من وحي السفر قبل أن نعود ونتابع الحديث معك.

0: مونتي كارلو الدولية دائما برفقتكم وبرفقة ضيفنا حسن إسماعيل صانع المحتوى وعاشق السفر. رأيتك وأنت تصور يعني في الاستوديو شارة مونتي كارلو الدولية.
1: yes.
0: أنا والضحكة في الاستوديو, يعني الاستوديو بشكل عام, يعني هذا جانب أيضا من عملك أن تصور كل الوقت وأن تضع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: هو هذا واحد من الأسباب اللي تفقد اللحظة جزء كبير مو بسيط من أهميتها. أكو فرق ما بين أشوف اللقطة بشاشة تليفوني لأنه من أصور لازم أباوع للشاشة, وفرق بين أشوفها بعيني المجردة, فهذا يفقدها جزء من حقيقيتها لأنه دائما اللحظات الحلوة يحتاج أنه نعيشها, لكن كصناع محتوى إحنا يحتاج أنه نصورها, أنه ننتهز الفرصة بأجزاء بسيطة من الثانية, بدل ما عيني تشبع بهذا المنظر أو بهذه اللقطة الحلوة أنا لازم كاميرتي تشبع بها قبل عيني. فأصير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأجزاء جدا بسيطة من الثواني أنا مشاهد وليس شخص موجود بأرض الواقع بهذا
0: يعني
1: المكان,
0: يعني شاهد فاعل في المكان اللي أنت فيه.
1: بالضبط, لا أنا أصير مشاهد حالي حال إنساني راح يشوف الفيديو بعد عشرة مثلا عشرة أيام أو بعد أسبوع يشوفها بالبيت وقاعد بكافية وده يقلب, فأنا أشوف هذه اللقطة اللي هو يشوفها, لكن الفرق اللي بينه وبينه بس أنا جاي أشوفها بلحظتها. يعني متعة الأشياء أن نراها بعينينا,
0: نعم,
1: بالتليفون أو شاشات الهواتف, بس بالتالي هذا جزء من شغلنا. يعني
0: تقول بأنك تعيش من هذا العمل, كيف يمكن لصانع محتوى أن يعيش من صناعة المحتوى في أي مجال؟ كيف يعني تتعامل مع هذا الموضوع؟
1: يعني هو بطريقة أو بأخرى بالخمس سنوات الأخيرة السوشيال ميديا, خلينا نقول لأنه صناعة المحتوى هي جزء بسيط من السوشيال ميديا, لكن السوشيال ميديا يعني بشكل كلش كبير صارت هي واقع افتراضي لكن هي أشبه للواقع, فصارت تشغل حيز جدا كبير من حياتنا ومن أعمالنا ومن مشاريعنا ومن دراستنا و و و يعني تقريبا أكثر وقت نقضيه حاليا بيومنا, خلينا نقول يوم مثلا 14 ساعة, احنا تقريبا 8 إلى 9 ساعات بالتليفون مشغولين بطريقة أو بأخرى. فحتى على مستوى المحال التجارية وإلى آخره بطل الزبون يروح لها, صارت هي تجي للزبون, فهذا جزء من أو وجه من وجوه السوشيال ميديا وصناعة المحتوى. فلهذا السبب من خلال وجود المتابعين الناس تنظر للموضوع بنظرة رقمية, أنه اليوم صانع المحتوى الفلان جد عنده أرقام, وين يكون هذا الموضوع أنا ما أحب ذا صراحة, لأن المفروض ننظر للصانعين المحتوى بمدى تأثيره وليس بحجم المتابعين, لأنه ممكن تلقين إنسان عنده شيء 4-5 مليون لكن هو ما عنده تأثير, وهذا التأثير هو ندفع عليه ضريبة. هذه الضريبة أنه لازم نحافظ على مبادئنا, نحافظ على الجمهور. يعني أنا مثلا حتى لنفرض أنه كنت في يوم من الأيام أدخن السيجار أو الأرجيلة أو الشيشة أو إلى آخره, لكن ما بيوم الأيام بستوري أنا منزل صورة وأنا مثلا بإيدي جيجارة أو سيجار أو إلى آخره. ليش؟ لأنه هذه أمانة, ممكن أنا شخص عمره 14-15-16 سنة متابعني, فهو بالنسبة إلى أنا قدوة بطريقة أو بأخرى. يعني يشوفني الإنسان اللي يسافر اللي عنده طاقة إلى آخره فيشوفني قدوة, فأني أخذ بعين الاعتبار أنه هذه أمانة صناعة المحتوى بصورة عامة, المفروض
0: مسؤولية أيضا,
1: هي مسؤولية فلازم نستغلها بالطريقة اللي نفيد بها المجتمع ونفيد بها نفسنا وعائلتنا. والحمد لله أقدر أقول أنه أنا محقق كل هذه الركائز اللي أحكي بيها. وموضوع الحفاظ على المبدأ, يعني ممكن أنت بيوم الأيام يجيك إعلان كلش حلو وتعاون جدا كبير, لكن من شركة مدعومة بطريقة أو أخرى من فجهة أو من فالدولة, أنت مو على وفاق وياها بشكل مبدئي. يعني Do you know what I mean؟ زين, ف هذا الموضوع يعني اوكي احنا نخسر لربما تعاون,
0: ترفض يعني التعاون؟
1: انا ارفض التعاون على سبيل المثال مثلا مشاريب الطاقه. انا بالنسبه لي يعني مره سويت تعاون ويا مشروب طاقه وانا جدا نادم عليه, لكن بعدها رفضت بشكل قاطع لانه هذه مشاريب الطاقه موضوع صحيا, لكن من ترجعين للواقع انا ممكن بيوم من الأيام أني أشرب مشروب طاقة بفد مادة معينة أو ماركة معينة أو إلى آخره، لكن أشرب أني أتحمل مسؤولية نفسي، لكن أن أحمل غيري مسؤولية أو أتحمل مسؤولية صحة غيري فهذا في الشيء لا، صراحة أني أرفض دائما.
0: نعم، يعني دائما في هذا المجال، في مجال صناعة المحتوى، يطرح السؤال حول أخلاقيات المهنة. يعني أنت صحافي بطريقة أو بأخرى، لأنك أيضا تكتب محتوى، تقوم بفيديو معين، تعطي معلومات أو تعطي شيء لمشاهدته من قبل كل المتابعين لك، وهذه طبعا كما ذكرنا مسؤولية كبيرة. يعني ذكرت أثناء الحديث المشاريع، مشاريع معينة. ما هي مشاريع حسن إسماعيل من خلال صناعة المحتوى؟ كنا نتحدث خارج الهواء عن رمضان وعن فكرة يعني مجنونة قمت بها، يعني هي من هذه المشاريع؟ لو تعطينا فكرة عن المشاريع ومنها هذه الفكرة.
1: يعني على سبيل المثال، الفكرة هذه أو هي كانت تحدي ببداية شهر رمضان الماضي. التحدي كان أنه كل يوم أفطر بدولة، يعني بالإضافة للمبدأ اللي نحافظ عليه بصناعة المحتوى كذلك الأمانة. يعني على سبيل المثال جت الفكرة أنه كل يوم أفطر بدولة قبل شهر رمضان بتسعة أيام تقريبا، وكنت أنا بدولة قطر، فكان بإمكاني بطريقة أو بأخرى أن أخذ لقطات وأصور على الأقل الفيديو الأول. الناس ما راح تعرف، يعني في سبيل أنه أنا بعد عشرة أيام من نشرة كأنما هو اليوم مصور، منو اللي راح يعرف؟ لكن مع هذا أنا ما صورته. رجعت لبغداد، بمجرد أن نزلت بمطار بغداد قدمت فيزا مرة ثانية لدخول قطر في سبيل أنه أصور الفيديو اللي أنا كان بإمكاني أن أصوره قبل 12 ساعة. فأحس أنه بطريقة أو بأخرى موضوع الفيديو والمشاعر اللي بداخل الفيديو هي تنتقل عبر الأثير للناس. ممكن من تعابير الوجه، ممكن من إيماءات الوجه نفسه، ممكن من نظرة العين أو إلى آخره. لكن اليوم أنا ما أقدر أكون سعيد بداخل الفيديو وأنا بداخلي حزين، وما أقدر أكون حزين وبداخلي عكس، ولا أقدر أكون مثلا متشوق أو متحمس لشيء ما وأنا بداخلي أكفد ركود معين. ف الأمانة بتقديم المحتوى نفسه هي فشيء جدا رئيسي وعامل أساسي بنجاح المحتوى وبنجاح الفيديو كذلك. يعني
0: نعم، إذن بالنسبة لفكرة رمضان أنت بدأت فعلا
1: بدأت، لكن للأسف هي ما انتهت، ورب ضارة نافعة. يعني كانت الفكرة أنه كل يوم أنا أفطر بدولة. السحور الأول كان بتركيا، والفطور الأول كان بدبي، الفطور الثاني كان بمصر، الفطور الثالث كان بعمان، والرابع كان بلبنان، والخامس كان تعرفين حتى نسيت الدول والله بسلطنة عمان أعتقد، وهو كان الأخير بسبب إغلاق المجالات الجوية. لكن راحت علي كل شهواية. طبعا صناعة محتوى قبيلة تكاليف جدا باهظة الثمن، لكن الناس يمكن قد يكون مو مطلع عليها. على سبيل المثال كانت المفروض الخطة أنه أنا من سلطنة عمان بالليل أنزل بتونس، وثاني يوم مباشرة أروح للشارقة، ومن الشارقة أروح لماليزيا، ومن ماليزيا ثاني يوم لسنغافورة، ومن سنغافورة إلى سريلانكا، ومن سريلانكا إلى تايلند، ومن تايلند أرجع للدوحة. فأنا كنت مغطي تقريبا 15 سفرة، لكن بسبب إغلاق المجالات الجوية تكنسل كل شيء، تكنسلت كل الحجوزات، كل الفنادق، الطائرات إلى آخره. وأرجع وأقول رب ضارة نافعة. تعريجا على هذا، السنة الجاية إن شاء الله أنا راح أسويه مو على مستوى الميدل إيست أو مستوى الشرق الأوسط، راح أسويه على مستوى العالم، باعتبار أنه أنا صار بإمكاني هسه أدخل لأوروبا بشكل عام، وبقية الدول إن شاء الله فالجاية يعني راح تكون رهيبة إن شاء الله، راح تكون قوية جدا.
0: نعم حسن إسماعيل، أذكر بأنك صانع محتوى وأنت ضيفنا في برنامج براسي في هذه الرحلة من يعني الثقافية السياحية الثقافية. عندي فضول أعرف كم دولة زرت حتى الآن، عندك فكرة؟
1: أي، لكن هي بفترة جدا وجيزة، بس اللي جاي هواية. يعني مبدئيا إذا أريد أذكرهم على عجالة، سوريا، لبنان، تركيا، السعودية، قطر، ساعديني
0: سلطنة عمان،
1: الأردن، سلطنة عمان، تايلند، ماليزيا، فرنسا،
0: البرتغال،
1: إيطاليا، البرتغال، وبعد أوروبا نسيتها، سويسرا، وإيطاليا وإسبانيا، يعني تقريبا شيء 18-19 دولة، لكن هذا لا شيء باللي جاي إن شاء الله. اللي جاي أقوى
0: يعني بعدين بدك تروح على الفار إيست، يعني الشرق الأقصى، تروح على الأمريكيتين،
1: بالي حتى أفريقيا، يعني أكو دول جدا ما مكتشفة يعني. ومرات تصير الصدف، ممكن بتاكسي شنت بفترة من الفترات بتاكسي، وصاحب تاكسي سألته أنت من وين؟ بقطر. قال أنا من غانا. فقلت له غانا it's beautiful country. قال إنه تقدر أنت تسرج أو تشوف، أو كينيا، كانت كينيا. فدخلت سرجت إنه هي دولة أفريقية، لكن من تنظرين هي مو دولة أفريقية بالمعنى واللي نعرفه عن أفريقيا بصورة عامة، إنه ممكن بيها فقر وبيها إلى آخره. لا، لقيت الدولة عفوا متطورة ومتقدمة جدا من ناحية الإعمار والتكنولوجيا وإلى آخره. ف بذاك الوقت كانت هي وجهة من الوجهات يعني، وراح أسويها قريبا إن شاء الله.
0: جميل في عملك حسن إسماعيل هو تكسير الصور النمطية أيضا المأخوذة عن البلدان، يعني يكون في برأسنا فكرة عن بلد معين قد تكون سلبية أو قد
1: فكرة
0: تكون
1: نمطية
0: إيجابية.
1: دائما الأفكار عن البلدان وخصوصا الأفكار السلبية تكون أفكار نمطية، لكن بلشت بالموضوع هذا ببلدي يعني على مستوى مدينة الموصل. يعني بال 2021 كنت تقريبا أول صانع محتوى يدخل الموصل، وفي وقتها كانت يعني الحرب توها منتهية خلي نقول. فمن دخلت للموصل لقيت الفكرة النمطية اللي مأخوذة واللي موجودة حتى بالسوشيال ميديا منافية جدا للواقع. فمن واجبي وواجب الأخلاقي وحتى المهني والوطني وعلى كل الأصعدة أنه أنقل الصورة مثل ما هي الصورة بحقيقتها. فوقفت على الجسر العتيق في وقتها بمدينة الموصل، وهو أحد رموز مدينة الموصل الهندسية والتراثية، وقلت خلاص أنا ما أحكي شيء، الصورة تتحدث
0: بنفسه
1: والفيديو يتكلم. ومجرد هذه الموصل في وقت كانت الناس ماخذة ممكن أنه هو بكل ساعة يكون أكو انفجار وإلى آخره، كانوا الناس لا عكس هذا تماما، عندهم خبز ويطعمون النوارس على نهر دجلة وهيجي. فهذه تغير بشكل كبير جدا، وكذا الحال على بقية الدول والبلدان. بالتالي أنا أشوف اللي أشوفه وأنقل وأصور اللي قدام عيني بس.
0: نعم.
1: ببساطة.
0: على كل حال نحن نتكل عليك لكسر هذه الصور النمطية. حسن إسماعيل، أذكر أنك صانع محتوى، أشكرك على المشاركة معنا.
1: شكرا.
0: اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية، ونتابع مع أغنية عن السفر. يا مسافر، رائعة لعبد البهاب.

0: الفنانة المغربية لبنى برياق وإعادة لرائعة محمد عبد الوهاب يا مسافر، استمعنا إليها من إذاعة مونتي كارلو الدولية. المراسي مستمرة ونتحدث الآن عن معرض فقاعات لبنان في بلد ما زالت صفحات كاملة من تاريخه المعاصر غائبة عن المناهج المدرسية. يأتي معرض فقاعات لبنان ليجعل من الرسم والقصص المصورة مساحة للذاكرة والحوار. لا يقدم هذا المعرض القصص المصورة بوصفها فنا ترفيهيا بل كأداة للتوثيق. قامت بتنظيم هذه المبادرة الطالبة الشابة ميلا صفير، نستضيفها للحديث عن هذا المعرض في رحلة اليوم.
1: لمسات سحرية.
0: مونتي كارلو الدولية دائما برفقتكم في برنامج مراسي، نستضيف اليوم ميلا صفير للحديث عن تظاهرة فقاعات لبنان. ميلا صفير، أنت طالبة في مجال سوق الفن، نتحدث